0: فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب

0: ايش حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
1: عنجق عرفق
0: لي البيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
3: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
0: تكيو لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
4: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير واهلا وسهلا بكل يلي وعيوا قبلنا سبقونا كل يلي هلأ عم يوعوا أول ما فتحوا عيونهم دغري دوروا الراديو على الموجة 87.9 أو دوروا تليفوناتهم على تطبيق أغاني أغاني لحتى يسمعونا. تحياتنا لألكن, شكرا لأنكن اخترتوا أنه تبلشوا نهاركن على موجة أغاني أغاني. أكيد اليوم نهاركن غير شكل رح بيكون لأنه قررتوا تبلشوا معنا.

اليوم تنين 15 حزيران بداية أسبوع جديدة، رح رفقكم بالفترة الصباحية بالمحبة بالطاقة الحلوة وبالكلمة يلي بتقرب الناس من بعضها. نحن ببرنامجنا ما في حقد، ما في نميمة مثل ما عم بيصير على السوشيال ميديا. أنا شربل سعادة وبترفقنا مثل كل يوم مخرجة مدينة، بدي رحب فيكم ببرنامج صارت ستة. مبسوطين انه نكون حدكم بهالساعة ونص من هلا ولا سبعة ونص. بس المباشر مثل العادة بيكمل للساعة عشرة، لانه على السبعة ونص بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، وانا كمان برجع برفقكم على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع الاخبار الجديدة. خلونا نبلش سوا برنامجنا ونعيش صباح أغاني أغاني يلي بيشبهنا كلنا سوا، لأنه أحلى اللحظات هي يلي منتشارك فيها نحنا وياكم على الهوى. يلا 3 2 1 قلعنا.

رحب فيكم ببرنامج صارت ستة ساعة ونص رح نترافق فيها نحن وياكم بالبث المباشر. بتمنى تكون يكون هالوقت خفيف عليكم، يكون وقت حلو، يكون وقت مليان بشي بيخلي نهاركم يكون أحلى ويبلش بطريقة حلوة.

حطيتوا الركوة على الغاز أو بلشتوا بالقهوة؟ خلصت لقمتوها وفارت وفقفقت. مع هالصباح الدافي ومع هالشمس الجديدة يلي عم تعطينا نورة وين ما كان على الطرقات وعلى بيوتنا وعلى كل هالوشوه الحلوة يلي عم تسمعنا، يمكن أحلى شيء نعمة بداية نهارنا إنه نوقف لحظة صغيرة نرفع قلبنا للرب، مثل ما دايما بقول بهالوقت، لأنه بيكون بعدنا رايقين، ذهننا رايق، مش مكركبين بأفكارنا وبانشغالاتنا. خلونا نسلم نهارنا للرب بكل تفاصيله، بكل أحلامه، بكل تحدياته. خلونا نطلب بركته، بركته على كل خطواتنا اليوم، نستمد منه السلام والقوة والمحبة. وإذا كانت الشمس اليوم عم بتدفي الأرض، فإيماننا هو يلي بيدفي القلوب.

رب مع بداية هالنهار الجديد، نرفع قلوبنا لإلك، منسلمك كل لحظة فيه، منسلمك أعمالنا، لقاءاتنا، خطواتنا، وكل شيء رح نعيشه اليوم. خلينا يا رب نكون تحت عينيك وتحت حمايتك وتحت بركتك بكل مطرح، ومن خلال كل قرار ومن خلال كل كلمة رح نقولها بهالنهار. يا رب يكون مع كل شخص عم يسمعنا هلأ، رافق الناس على طرقاتهم واحفظهم من كل شر ومن كل خطر. كون مع التلاميذ ومع الطلاب يلي عم يتحضروا لامتحاناتهم أو عم بيقدموها اليوم إذا عندهم فحوصات. بارك تعبهم، بارك سهرهم، واعطيهم ثمار جهودهم وفرحة النجاح يلي ناطرينا. كون يا رب مع كل إنسان ترك بيته من الصبح بكير وطلع يدور على رزقه وعلى لقمة عيشه. بارك شغله وبارك تعبه، وافتح قدامه بواب الخير وبواب البركة. بارك يا رب أرضنا، وبارك الزرع والحصاد، وكتر الغلال وكتر الخيرات حتى ما يبقى حدا محتاج ولا حدا محروم. يا رب زرع السلام بهالنهار بقلوبنا، والرجاء بنفوسنا، والمحبة بيناتنا، ومنح كل مريض الشفاء، وكل متألم التعزية، وكل شخص الآن أعطيه الطمأنينة. هذا النهار يا رب بين إيديك، منسلمك إياه بكل ثقة وبكل إيمان، لأنك أنت البي الصالح يلي ما بيترك ولاده أبداً.

0: نجدد الترحيب فيكم عبر أغاني وبدي لكم صلاة مقبولة للجميع، وإن شاء الله النهار يكون محمل بالخير والبركة والفرح لكل مستمعينا وين ما كنتم.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: بدي أتمنى لكم يوم مبارك، يوم ناجح، يوم يكون مليان أخبار حلوة ولحظات حلوة، والأكيد أنه رفقة الصباح بتبقى أحلى لما منعيشها سوا نحن وياكم. نحن مستمرين معكم للسبعة ونص، بصارت ستة بس بثنا المباشر للعشرة. مثل ما بتعرفوا ميراي مزرعان بتنضم لقلنا على السبعة ونص. صبتلك يا ميلينا، ايه على المزيور.

أول ساعة من النهار بتشبه نهارنا كله. يعني بهيدي الساعة مش بس إنه نوع بكير يعني فتحنا عيوننا وعم نسمع الإذاعة وإنه عينا قبل غيرنا، لا، الوعي بكير هيدي أول ساعة. كيف بتكون؟ كنتوا رايقين كل نهاركم بيكون هيك، كنتوا مكركبين كل نهار بيكون ضياع وكركبة وفوضى. ضروري بهالساعة اللي عم تسمعونا فيها ساعة ونص تعطوا حالكم فرصة لحتى ترتبوا أفكاركم، تحددوا أولوياتكم بهيدا النهار. مثلا اليوم أنا وميلينا جايين بسيارتين، أنا جاي على الطريق عم فكر بخلص على 10 بروح لهون، بخلص هيدا الموعد بروح لهون، بعمل هيدي الشغلة. يعني ضروري من هلأ ترتبوا نهاركم وإلا بتفوتوا بالحيط. اليوم ميلينا عطيتني فرصة. بلشوا نهاركم بهدوء، ما تخلوا التوتر يفوت على حياتكم.

0: ما فينا نتحكم بكل شيء رح بيصير معنا خلال النهار، بس فينا نتحكم كيف نبلشوا هالنهار. هات لنشوف إذا مبسوطين إنه بلشين نهاركم معنا. عم نضيعكم نحن، عم نكركبكم أو لا، عم نعطيكم الرواء الصبح. يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. صباحو شربول سارة سمعاني، صاد صباحك. أنا دايما بسمعك منكون نازلين من أهمج، أحلى صباح لألك. حب يكون عم عيي طوني أبي حنا وقل له عقبال المية. خلي يكون عم يسمعنا هلا الساعة 6:15، واعي بكير طوني تقول له هابي بيرثدي، وإن شاء الله دايما بالصحة أهم شيء، وتاني شيء بالنجاح. يلا خبروني مبسوطين عم تسمعونا.
1: صباح شربول،
2: صباح صباح شربول، كيف منيح؟
1: واعي
2: ونص بالفرح، شو بيعمل؟
0: هلا سمعت صوتي أكثر ما سمعت صوتك، بقدر جاوبك صوتي كثير قوي حدك. يلي نصه بالفرش يرجع ينام، يلي واعي بكل نشاط ومقرر يستقبل هالنهار وهالأسبوع بحيوية وبنشاط يسمعنا.
3: وعطول مش رح تنسيني،
0: كلنا سهرانين وكلنا مطولين النومة، بس ما بدنا نفكر دايما بالفرشة.

0: بيقولوا لنا بونجور وصباح الخير، انا برد عليكم بس ما عم بعرفكم انتم مين، تحياتنا لكم. مهم انه عم تسمعونا. ولقيتيني موضوع قابل، حطيته سالكم ما جاوبتوني، حطيته الركوه او بلشتوا بال او خلصت لقمتوها وبلشتوا تشربوا قهوه وعم تسمعونا. انا ومدينه مبلشين مع الكافيه دو برازيل. مش معقول شو هالبنات الطيبين. طب ها رح ارجع عيده، هيدا فويس بيطلع على الهواء. بليز يلي بعت لنا من الرقم 563 رجعوا اسمعوا الفويس عندكم. بليز بليز يا تلاميذ المدارس، بدكم تسجلوا، اهلا وسهلا فيكم بس ما بدنا نزعج الناس بليز، لانه ما عم نلعب بيت بيوت على الهواء. سجلوا بتليفونات اهلكم، بس اكيد ثلاث ارباعكم معهم تليفونات، اسمعوا الفويس قبل. ورجعوا بعتوا لنا اياه. ويكون فويس واحد مش مقطش بليز.
1: يسعد صباحك شربل، يسعد صباحك مالينا، صباح الرواء والامل والامان والسلام لكل المستمعين. بلشت نهاري من الساعه 3 انا مع كافيه دو برازيل، وكتير كتير كتير بنشاط اليوم. ان شاء الله يكون النشاط للكل مع بدايه اسبوع جديد.
0: خي خي خي، يعني بالنسبه لنا لازم يكون كل الايام مثل بعضها، مش انه التنين جحش الاحد ومنقوم متنبلين اليوم.
2: من صارة ستة صباح الخير،
0: ما في أحلى من الوعي هلأ، بالأخص لا في سعة ولا في حجة تخلينا ما نقوم نتخذ. بالشتوية يمكن نعذركم شوي، بتكون الدنيا برد.
3: صباحو شربول، يسعد صباح الجميع، نهاركم سعيد يا رب. شربول هلا شو اللي صار يعني؟ بس تنستفهم منك لانه انت متابع اكيد 100%. وقفت الحرب يعني وبطل في قصف عنا وبطل في تبادل اطلاق النار، ولا شو اللي صار؟ ولا مين مع مين؟ مين ضد مين؟ مين ربح؟ مين خسر؟ فينا نرجع على ضيعنا مرجع عيون وعالضيع ولا بعد حدا نعرف شيء من شيء؟
0: والله بدي اسألك يا إلي، انت بتتابع اكتر لانه قوت بتكبلنا اخبار، بتجرب تسبقنا. بدي اسألك أنطوني مرشاق، بيقول كل شيء كل الاتفاق بين أنطوني ويلا مبسوط بيعرض عضلات انه بالبيت الابيض، انه كل شيء بين امريكا وايران لبنان ما خصوا فيه.

انحكى بين الاتفاق أو التفاهم بين إيران وأمريكا، ونحن عنا ضربوا الضاحية وهددوا ضيع بالجنوب لأول مرة. أنا ما بدي أفرق بين ضيع شيعية أو بين ضيع مسيحية، بس بدي أحكي عن ثلاث ضيع مسيحية مسالمين. شو إلهم لزوم هودي يتهددوا أنه أهلهم يتركون؟ بكل صراحة

حاسهم بكل شيء عم بيصير بينطلب منهم انه يفلوا من بيوتهم امبارح. وين سيدنا غبطة البطريرك اللي بيلو يدافع عن وزيرة التربية امبارح؟ يا ريت غبطة البطريرك بيبقى بس بعزة الانجيل، خلص بيتركوا السياسة على جنب، لانه بدهم سنين ضوئية ليوصلوا للطباوي الجديد البطريرك الياس الحويك. ساعة بيطلعوا بدافعوا من بكركي عن رياض سلام اللي سرق الشعب اللبناني، سرق لهم أموالهم. ليش بورا عزة الإنجيل بدو تنذكر وزيرة التربية؟ هل عزتكم تكون تفسروا لنا هالإنجيل لنطبقه بحياتنا؟ أمر الله أنتم مش عم بتطبقوا. وين الكنيسة من قرار إخلاء ثلاث ضيع مسيحيين؟ مثل ما قلت ما قلن عليها لا من بعيد ولا من قريب بالحرب. عم نحكي عن صربة بقضاء النبطية، عم نحكي عن كفار شلال بجزين، عم نحكي عن جرناية. شو خصهم أهالي جرناية؟ ليه بدي يفلوا من بيوتهم؟

للأسف الضمير مات بين مسؤوليننا وبين كنيستنا كمان. للأسف كنيستنا بالا بمطارح تانية. في سربة بقضاء النبطية 250 شخص رفضوا يتركوا ضيعتهم وقرروا يبقوا بأرضهم. كل الدعم لكم لصمودكم لتمسككم بجذوركم. وقالوا نحن باقيين، هيدي أرضنا وباقيين فيها.

اليوم عم نحكي عن الجنوب وعن هالضيعة الصامدة. أنا بدي أحيي رعية مرمرون بالجميزة يلي بعتولي إنه منظمين هالويكند ب 19 و20 و21 حزيران عاملين تحت قوة تحت عنوان أو تحت شعار قوة لبنان إيد بإيد منتجات قرى جنوب لبنان رح تنعرض بكنيسة مرمرون بالجميزة ب 19 و20 و21 هالشهر من الساعة 11 الصبح حتى 7 المساء عفوا. فإذا هالجمعة ب 19 السبت 20 والأحد 21 حزيران من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 المساء. فإذا منتجات قرى جنوب لبنان رح بتكون معروضة بكنيسة مرمرون بالجميزة.

0: حتى تكون عم تختاروا المروحة اللي بدكن إياها بمؤسسة الأزة للمعدات بسن الفيل أو على بجديدة المتن على جاليري الاتحاد، أو عندهم فرع كتير حلو كمان على الدورة، والفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشي.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الصيفية وصار بدها مروحة، عرضنا الجديد على أكثر من 35 موديل مروحة 18 إنش مع عمود بطارية وكهرباء ابتداء من $18.
0: يلا لحوا حالكم وباوردوا مع مؤسسة الأزة للمعدات، رقم التليفون 03-386-322، فإذا 03-386-322.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نهد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهد.
2: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا غالية.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالي
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا. تحسها ملكة على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتقل وتعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

0: نسيت الصيفي وهلا رح شوفه كتير ونقضيها مشاوي خبري.
1: صحيح بلشنا نعيش أجواء الصيفية بس بالليل بجبال عم نجلد.
0: اجت الصيفية
1: يعني عم نحضر المونديال برا أو الدور مع الدفايات
0: وساري
1: ورا ساري. يلا إن شاء الله بيزبط رأس. أنطوني توما الخبير بالأرصاد الجوية عم بيقول إنه في أربعة أيام جاي شوب فيهم.
0: ما في
1: يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. كنا عم نحكي عن موضوع هالضيعة المسيحية اللي صار في إنذار لأخلاقهم. هلا هن الأهالي بيقولوا إنه ما في مسلحين بس في بعض المناطق عم يلجأوا للأسف وعم يتخبوا ورا المسلحين. هلا بيقولوا لي عم نعطي حجة للعدو الإسرائيلي. عطيناكم الساحات دمرتوها وخلصتوا بس اتركوا هالضيعة المسالمة. رح أعطيكم نموذج عن القرية شرق صيدا. رح سمعكم صوت رئيس البلدية يلي هو عم بيقول انه في منطقة وادي هو عم يجي يضربوا منها. فتركوا هالمناطق بشرفكم تركوها واستعملوا الساحات. رجعوا حرروا الساحات اللي تدمرت وصارت خالية من اهلها ما فيها غير جنود اسرائيليين. استعملوها رجعوها للبنان.
2: ايه مرحبا الشباب يعطيكم الف عافية. انا بالحقيقة توصلت هلا مقعد اللواء الاول وحكينا مع المخابرات. هن بالجو وهلأ جايين لتحت على الوادي وحكينا مع يعني قيادة الحركة وقلنا له هالشي مش مقبول. يعني احنا مخبيين العالم عنا وغطينا عنا وعم بيشبقوا من عنا من الوادي. فالموضوع عم تابعه انا ماكنكم فكر بس ما حدا يقلب على المنطقة تحت الأخي بس بنشوف شو الوضع وكيف بتنحل معنا. يلا يعطيكم العافية.
1: ما بدهم يخلوا ضيعة مسلمة. هيدا رئيس بلدية القرية شرق صيدا. كبيرة لكم وإن شاء الله بنرتاح. تذكر اسمه مارون أنطون رئيس بلدية. مظبوط مارون أنطون.

في ناس هلا رايح على شغله ومثل ما قلنا متردده بعد عم بتفكر بال او بسهره المونديال امبارح او بالمشاريع يلي عملوها ورايحين غصب عنهم. يلا بكره عطله، بكره راس السنه الهجريه، من عيدكم من هلا. لحالكم قال إذا وعيتوا بكير واليوم رايحين غصب عنكم على الشغل، شربتوا قهوتكم أكيد الكافيه دو برازيل، ركبتوا بالسيارة وصرتوا بنص الطريق أنتوا رايحين على الشغل وفجأة قال بيصلكم مساج اليوم ما في شغل، ارجعوا على البيت، اليوم عطلة. شو بتعملي ميلينا؟ عم يدهنوا يا أخي، عم يدهنوا بالشغل أو في شي عطل أو شو عرفني، شو بتعملوا؟ بترجعوا على الفرشة أو بتعملوا لكم شي مشروع؟ والله أنا إذا بتصير معي بطلع عمر شربل الصبح يا ويلي، زيارة عناية بكير ومنتروق منعيش عند أبو جورج. إذا هلأ بعتولكم ارجعوا على البيت ما في شغل، يلا شو بتعملوا؟ بترجعوا على النوم؟

تقولوا لي حلوة العطلة بعد الأحد؟ يعني لو زبطت السنة الهجرية، رأس السنة الهجرية مثلا اليوم بدل بكرة، قديش كانت حلوة؟ سبت أحد تنين العطلة حلوين. نيال الأساتذة والمعلمات بفرصوا كل الصيفية، بقضوها بحر وبرونزاج. يلا مين عم يسمعنا خبرونا على 71-989-9-89-9. بس على 71-989-9-89-9.

0: بقول بروح على البحر إليانا. يلا بس تخلصي.
1: يلا عم بحكيك أنا وصيقة رايحة على الشغل صراحة أكيد روحة مع الشربت غير قصة بس أنا بروح بتعرف شو بعمل بروح بعمل ركوة قهوة مع أرجيلة أحلى قعدة
0: هلا قبل الضوء أرجيلة هالموضوع بدي أحكي عنه قصة الأرجيلة الصبح ركوة قهوة مع أرجيلة
2: أستاذ شربل يسعد صباحك المشكلة هيدي تضيع إذا فلوا منا الأهالي فتخبز بالفراح راحت هيدي تضيع ما بيرجعوا عليها بحياتهم لا بعد 10 ولا بعد 20 سنة فنحن أكيد ندعيهم يصمدوا على قدر الإمكان مثل بقية تضيع
0: هيدا اللي بدهم إياه يا صديقنا بدهم يفضل الجنوب كله لحتى فعلا نحتفل بالانتصار الحقيقي غير عم بحضر على التلفزيون المنار ممثلة وفاء شرارة ما بدي حييكي لأنه ما بتستاهل التحية مش معقول عن جد ما بدي أحكي عن المذيعة اللي كانت عم تحكي شو استفزازيين تقول هيدا اللي قاعد بقصر بعبدة ما بيمثلني وأصلا مش معبي مطرحه بعبدة عيب يطلع كلام من تمك انت اللي وعينا عليك وكنا نحبك انت وعم بتمثلي و رح نحس حالنا انه عم بتمثلك انت ونحن ما بنحترمك ولا رح نحضر لك عمل بتطل فيه بقى
3: عيب ولو
0: عيب عليك واللي بيشد عم شدك
3: مني انا ما بعلم على حدا برو ما بعيب ولو
0: واللي كرنجر رئيس الجمهوريه بس كان يلبسه وقائد جيش بيشرف كل حدا منه لبناني بهالبلد انتمائه لغير دوله
3: بالواجب والعين
0: بتقولوا لي انتوا انتمائكم لامريكا شئنا ام ابينا امريكا عم تدير العالم كله بالقليله حطت ايدها بايدنا لحتى تساعدنا وهيدي فرصة ما لازم نتخلى عنا أبدا
3: لا يا برو عيب ولو
0: والله
3: ما نسلم ماشي معد
0: هيدا الرئيس بيمثل اللبنانيين فقط مش يلي عندهم انتماء لدولة تانية يلي هي عم تلعب فيهم مثل حجار الطاولة
3: طب عيب ولو عم تستهون فينا كتير مش إذا قلنا لك يا كبير
0: يعني ما نلحق نحكي كلمتين بتتقلم علينا عدين تبريك
4: لايك ما تفكر الدنيا باورة
5: عن جد ما بدها هالقد
0: روقوا يا جماعة روقوا
5: عصابك رخ جيابك ما بتشد
0: والله يا ريت قلتي ليها من قبل ملينا
5: ما بدها
0: قبل ما برشناها
5: وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه الله
0: يلا ما تنسوا إذا بتتسوقوا من عندم طانوس تريدينج من خلال الويب سايت عاملين بيئات للمونديال للأوزمو للبيك رولز للمولتو كرواسان للسكاي فول هالإنرجي درينك الغير شكل مشروب الطاقة اللي بيعطينا طاقة ونشاط وبتطيروا انتوا عم تحضروا المونديال
5: مدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد عن جد
0: تسوقوا من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت وكل ما تكون فاتورتكم أكثر من 30 دولار بس 30 دولار ينزل اسمكم بالسحب وبنهاية المونديال رح يعملوا سحب بالقرعة في جوائز كتيرة بلاي ستيشن بي اس 5 في أجهزة موبايل في فاوتشرز كل فاوتشر بقيمة 100 دولار وكمان عنا بس نصير بالدومي فينال وطلوع نحن ومطانوس تريدينج رح نربح جوائز على الهوا كبيره
5: بلا ما نحكي اكثر هلا بتقل متكبر
0: واذا بتتسوقوا مثلا ب 60 دولار بينزل اسمكم للقرعه مرتين ب 90 دولار ثلاث مرات واذا ب 60 دولار وطلوع فري ديليفري رقم مطانوس تريدينج كمان للتسوق او لاي استفسار 03 92 92 83 بعتها لميريان فارس فرشلال يلي انزروها امبارح بالاخلاق. عرض احلى من التاني عند مطانوس تريدينج لمناسبه المونديال.

الله عملينا عاملين اوفر على هود الباتون ساليل مع البيك رول. بتعرفوا انه البيك رول صار عندهم الحجم، شو بقول الحجم الوزن، كياس كبيره، اكيد الطعمه هي ذاتها ما بتتغير، بس صار عندهم الحجم الكبير. بين 50 جرام

0: فنانين او بلاجات جديده كثير حلوه للبيك رولز، بس اكيد من جوا البيك رولز هي ذاتها الاصلي بيضلوا اصلي. يلا مدينة هات لربح شخص ورح نبعت اسمه دغري عند مطانوس تريدينج، مش بيك رولز، بدي ربحه اوزمو. بعد في شي تلاميذ مدارس عم يسمعونا او اهلهم، مش بالضروره تلاميذ، على 01322000. بس قبل ما ناخذ الاتصال وتفتحي لنا مدينة سنترال، بليز اذا اسمكم كان موجود عند مطانوس تريدينج قبل ما رح يسلموكم، لحتى نترك مجال لناس جديده. نحن بنربح مره لحتى نجرب البرودكت، لحتى اذا حبينا نرجع نشتري ونشجع الشركة، بس مش نقضيها رايحين جايين ربح. يلا اتصال على 01322000. بس أنا قلت إذا اسمكم كان سبق وموجود عندهم، الداتا موجودة عندهم، إذا ما سلموكم مش مشكلتنا نحن. ألو ألو
1: ألو،
0: بونجور،
1: مرحبا،
0: يا هلا، مين معي؟
1: تمام،
0: ما عم نسمعك.
1: جمال.
0: جمال شو العائلة؟
1: رعد.
0: جمال رعد، من وين عم تحكينا يا جمال؟
1: عم بحكيك من الظريف.
0: من الظريف، عندك ولاد صغار؟
1: أنا عندي حفيدة والله.
0: حفيدة قدي عمرها؟
1: سنتين.
0: سنتين؟ أوكي، فإذا هودي اللي رح تستلمهم من عند مطانوس تريدينج لحفيدتك.
1: شكرا.
0: أوكي؟ ألف مبروك جمال. اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج، تتواصل معهم بعد الساعة 10 على 03-92-92-83. رح ارجع عيده، ضروري تحفظ الرقم، بتحكيهم بعد الساعة 10. 03-92-92-83. رح نتوقف مع بريك، من بعدها منكمل نحن وياكم. صارت 6.
2: Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.

0: من جديد منقول صباح النور لكل مستمعي أغاني أغاني اللي عم يسمعونا بلبنان على 87.9 بكل أنحاء العالم عم تسمعونا على تطبيق أغاني أغاني. ملينا في أطلب مني غنية بعد هيدي للكبير غسان صليبة جديد غسان صليبة مسافات
1: حبك عم يلغي شخصيتي لحظة بوقت احتليتي بعدك لو حد
0: ما إن شاء الله هالنهار بيحملكن كل الخير يلي ناطرينه
1: ما جربت بطبعك روحي
0: طبعتها هتوصلوا على الشغل اليوم يقولوا لكم في بونس
1: جهودك
0: في $100 شو بتعملوا فيها؟
1: تجاوزت حدودي
0: مدينة شو بتعملي $100؟
1: علقة فيك وبوجودك
0: عم تضحي بنزين لسيارتك لجيبك
1: تجاوزت حدودي صارت حياتي
0: لأنه معاشك كتير محترم

بتعرفوا اوقات كثيرة مثل ما كنا عم نحكي يعني انه الواحد تصور وهو رايح على شغله اليوم ونازل مفقوس وما له جلادة وعم بفكر بالمونديال كيف ربحت المانيا امبارح 7-1 بتعرفوا ذكرتنا بالبرازيل وقت خسرت 1-7 اوقات قديش بنكون بحاجة لشي هيك مش بالضرورة يكون شي كبير لحتى يغير مزاجنا يمكن مساج صغير حدا يبعث لكم شو عرفني صباح الخير بتمنى لكم يوم حلو مش هودي الصور اللي بيبعتون فنجين القهوة والركوات والعصافير حدا هيك يبعث لكم يعني يخصصكم صباح النور شربول بتمنى لك نهار حلو ان شاء الله اليوم نهارك حلو قديش يمكن هيدا الشيء الصغير يمكن عن جد قديش ممكن يغير مزاج انسان ويعطيه سعادة حنيتك عتيابي تروقني تهدي أعصابي مش دايما لحتى ننبسط هالشيء بيكون له علاقة بشيء كتير كبير لازم يصير معنا لا بكفي عطيك نيازي فتحلي بوابة أوقات شغلة زغطورة بتعطينا دفع بتعطي بتخلي نهارنا يكون أخف بتخلي نهارنا يكون أجمل وأهدى أنا نهار اللي بتكون ملينا جاي معي بالسيارة ومبسوطة وعم تضحك وجاي من قلبها على الإذاعة بكون بقول كتر خير الله نهار بدي يكون غير شكل نهار اللي بكون جاي ونعساني ونايمة بالسيارة بقول الله ينجينا شو نطرنا

يلا حبوا راسكم غسان صليبة. من كلمات وألحان المبدع شهاد حتشيته.

نوجه تحية للمطرب الكبير غسان صليبة، تحية كبيرة لك. أكيد غنيتك نزلت حصريا بغير إذاعة وهلأ رح توصل، بس عم بتبثها على أغاني. رح تشوف الصدى يلي رح توصل له، وكل الناس رح تقول لك سمعنا غنيتك على أغاني.

تحيه لك شربول. ملينا معقول انا قد ما كنا عم نحضر مونديال مقويين التلفزيونات والضجه او في شيء بالفويسات اليوم؟ بليز يلي بده يسجل بليز ما تخلوا ما تزعجوا المستمعين، يلي مش قادر يلتزم بهيدا الشيء ما يبعث لنا.

كمان ما عندي اسمه عبالي شربول غنية داني شمعون كتير حلوة عم تنزل عنا وكتير مهضومة. أنا بدي حي داني شمعون كمان غنيته كتير حلوة, شادي فرح غنيته كتير حلوة, جو أشعر غنيته كتير مهضومة. عم ينزل أغاني مهضومة وهيدي من الأغنيات الحلوة كتير. جورج حلو من الحدد, إلي مجدلاني كمان يسعد صباحك. يقول ندى من بعقلين كمان من صبحك بالخير, مروان من علي كمان من إلكم بونجور, بس مجلالة غير الكل عيونك نصراتك غمزاتك هضامي على الحل. هيثم ريمان من الشوف كمان من صبحك بالخير, من معاصر الشوف.

0: كوراني قال شكرا لك المخرجة المبدعة ميلينا لأنه أغنية غسان صليبة، لأنه هو بحط الإذاعة 24 على 24 حتى بينام وبحط التليفون تحت دينته. قال هيدي أول مرة بتقطع على أغاني سونيا سعادة من ميروبة. سونيا أنت من أي جب؟ من بيت الأبرص؟ هلا شوف صورتها لسونيا إذا منعرفها. لا ما بدي أتعرف عليك، لابسة ألمانيا وحاملة علم ألمانيا. من عرمون أحمد عم يسمعنا بعرمون، يسعد صباحك. رباح عبد الله عم يسمعنا من عيتات. إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بشي مطرح بعتوا واتساب على للشركة على 76 777 361 76 777 361. إدوار بدنا نترك مجال لغيرنا. أطيب منقوشة، تحية كبيرة لألك.
1: ريتني تنبعك مع السل وتحرقيني بأرجيل.
0: تحصل أسماء اللي بيشاركوا كل يوم عم بقول أسماءكم، عم بسلم عليكم لأنه أنتوا أوفيا لألنا. بس بدنا نترك مجال بالفويسات لمستمعين مش جداد، بس ما يعني ما بكون عندهم الحظ ويطلع صوتهم على الهواء. كل الاحترام والتقدير لكم. ولك يا زارمين طلعت سونيا أمه لنيكولا سعادة فيزيوثيرابيوت، أقوى فيزيوثيرابيوت. سلميلي على أقوى معالج فيزيائي بالكاسليك نيكولا سعادة، بيت الحاج يعني مش بيت الأبرص.
2: صباح الخير شربول، صباح الخير ميلينا،
0: صباح
2: الخير للجميع المستمعين. صحيح الشغوان ومن سوق مكيل على الجديدي.
0: أهلا وسهلا فيك يا صحية، تحية كبيرة لك. هيثم كمان عم يسمعنا بشوي فات، فهي بمستيتا كان امبارح بجلسة الخوابة بكفر دبيان. شو كانت لابسة سماهر؟ أجواء حلوة كتير عم بتكون بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان كل أحد وبالويك أند وبأي وقت فيكم تطلعوا تبوردوا وتستمتعوا بالقعدة الحلوة بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان.

0: غازي نجم وراقصة سماهر كل أحد على الغداء عم بيكونوا بمطعم جلسة خوابي بيكفر دبيان، أجواء حلوة والقعدة على التراس صدقوني بتطول العمر. هلأ بعد لقدام جاي الشوب، اهربوا على مطعم جلسة خوابك فرد بيان، باوردوا وتلززوا باللقمة الطيبة وبالأرجيلة غير شكل. للحجز مطعم جلسة خوابك فرد بيان 03-554-332. كمان عندهم التراس خرج أعراس ومناسبات كبيرة وصغيرة. إذن هيدا رقم مطعم جلسة الخوابك فرد بيان 03-554-332.
1: بونجور، أحلى صباح مع شربل ومالينا. شربل، مع من أنت بالمونديال؟
0: هيئة زينب ما بتسمعنا لأنه زهق العالم ونقول برازيل. لك يا زينب وينك؟ مين عم تسمع هي إزاعة؟
2: هاي شربيل كيفك؟ أنا سبت كان عيد ميلادي وبعد عدنا اليوم وبركردي وبخلص مدرسة وأنا صار عمري 7 سنين.
0: واو، أول شي بنقلك هابي بيرثدي، تاني شي نيال قلبك بعد اليوم وبركردي وبتصير تنامي.

0: لا برافو عليك. عم تقلها لزينب أكيد ما بدها سؤال شرب مع البرازيل على العميانة. أنا عندي مبدأ لو بدهم يخسروا 10-0
1: شربل أكيد عم بسمع الإذاعة بس قطعت في مطرح رحت على رسالة. لكن أنت معي أنا مع البرازيل أنا برازيلية.
0: لك برافو عليك يا زينب هلا صرت حبك. هات لنشوف مين مع البرازيل.
2: صباحو شربول صباحو مالينا يعطيكم ألف عافية على الصبر والله. إن شاء الله يكون هالمونديال حلو لأنه هودي آخر مونديالين قطعوا يعني بلش فيه مع ألمانيا
0: بس
2: مع نادي السفر لأنه يبطل فيه فرق كبير يعني ما بعرف شو عم بيصير كان قبل. إن شاء الله هذا المونديال يكون أحسن
0: إن شاء الله. بلش حلو ولا مرة حكينا موضوع ترابي وكيف بسبب اللي صاير مع الكسارات ومع الشركات يعني على الابليكيشن قال بدهم يعبوا لحتى يجيبوا ترابي. يلا وناس بتجيبوا بتبيع بالسوق السوداء. عم بقولوا انه انفرجت شوي بموضوع الترابي. قديش وزارة الاقتصاد قديش عندها انشغالات وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية كمان قديش مهم انه يراقبوا الأسعار ويضبطوها حتى يمنعوا الناس يلي عم تستغل الظروف. يعني على المنصة بتاخدوا كيس الترابة ب$7 روحوا على المحلات بيبيعوكم هي ب$22 و$23 ومخبيينهم بيقولولكم ما عنا بس تترجون بيصير فيه ب$22 و$23 و$24 و$25 ليكم من $7 على المنصة بتاخدوه. عم بقوله انه هلأ انفرجت شوي فينا نبلش بالعمار ملينا.
3: صباحو شربيل صباحو ملينا انا مع البرازيل بس تترجون انا منتك يا شربيل.
0: برافو. أيوة صباح النور شربول أنا كمان مع البرازيل. ماري حليس ده ما رح أقرأ شكت بتلي قالت لي أنت اللي بتفهم. كل الناس بيفهموا كل الناس خير وبركة. عم نمزح عم نتسلى لا ننسى همومنا. من الزلقة لبعبدة ملحم عم يسمعنا ملحم الهاشم بيقول لي البرازيل وبس.
4: صباحو خيي شربت صباح الخير.
0: اهلا بيوسف
4: يوسف ابو يزبك انا مع البرازيل علنا انه على راس السطح ان شاء الله 15
0: لك هالعلم لك هش شبول شرشيب جايب علم اصوله ساتان. يعني جوزيان ما قلنا امبارح فوز المانيا على كواساو كوراساو 7-1 فتحت لنا جروحاتنا ذكرتنا بال7-1. انا مع البرازيل كرمال مالينا انا بحب البرتغال. مالينا ما تذكرت ال7-1 اليو مع المانيا. أبي نخول من ميروبا

0: يسعد صباحك. كربل عم بيقول لي تحية للرفاق الألمان كل 7-1 ونحن بخير.
1: بونجور شربل، أنا مريضة يوم آخر غير مدرسة، أنا مع البرازيل.
0: برافو برافو الاثنين، للبرازيل ولأنه آخر يوم مدرسة. زاهي دياب من أستراليا عم بيقول لي شربل أنا مع البرازيل وأستراليا. أكيد طبيعة تكون مع أستراليا، البلد يلي استقبلك وحضنك وفتح لك كل البواب، وبرافو لأنك مع البرازيل كرمال مالينا.
2: أنا عين عليكي من يوم خلقت.
0: وجي حرب قال لي شربول أنا مع الرفحان.
2: كل وقت ما بقدر بلاكي فيك تعلقت.
0: أنا بدي أحيي كل الدول العربية، المنتخبات العربية اللي عم تشارك، برافو للمغرب. جد رقصون لملوك السامبا، رقصون سامبا، برافو للمغرب.

بدي حيي كمان منتخب النشامة جيراننا الأردن المملكة الأردنية الهاشمية، تحية كبيرة لكم. السعودية، قطر، العراق، الأردن.

0: معقولة كنا عم نحضر رحنا حضرنا الماتش البرازيل والمغرب على الساعة 1 كان الفجر بريفون ريسو كافيه بريفون. مش معقول الساعة 1 الفجر للساعة 3 كومبلي بريفون. والناس اجوا نحن رحنا شوي بكير حضرنا نهاية الحكمة ماتش الحكمة. قال له الناس قلت لها لمالينا وكان معنا ناس قلت لها رح نحضر لوحدنا هيئتنا يمكن بدهم يسكروا ماشي 12:30 الناس مسربة على بيريفون صار كومبلي بيريفون على ماتش البرازيل المغرب. أحلى شيء والله طالع أحضر ليلة بحراج المالينا بحراجل ببلاش تطلع إيه؟ تحية لبلدية حراجل بلدية حراجل حاطين شاشة بالساحة وببلاش هلا بالبترون عم ياخدوا $5 بفتكر بس بحراجل ببلاش خدني من الوقت طلعنا حراجل اليوم
1: بوزو شربل انا اليوم اول نهار اكزاما وبخلص اخر نهار اكل انا ريمي بوزو
0: شربل ليه عم بتعيدي
1: انا اليوم اول نهار اكزاما وبخلص ل 25 جوان انا ريمي
0: تحيه لك بس شفتي شو صار بس ينقطش الفويس معك ما ترجع تعيد من الاول لحتى ما نزهق المستمعين يلا ان شاء الله بتنجحي مش ان شاء الله اكيد لانه بين انك شطوره يلا استفيدوا من العرض يلي عاملينه سول بيرفيوم بالكاسيك عاملين ديسكاونت 15% لمناسبة عيد الأب هلا انتو روحوا قولوا لهم اخدينا كادو خدوها لألكن لا كل الناس يلي بيشتروا بارفوم من عند سول بيرفيوم بالكاسيك بتحصلوا على 15% حسن وإذا بدكم تطلبوا ديليفري من عندهم كمان فري ديليفري لمناسبة عيد البي قرب العيد نحن اليوم قدي 15 شهر بعد 6 أيام العيد يلا لحقوا حالكم فإذا الحسم عند سول بيرفيوم بالكاسيك 15% على أي بيرفيوم تختاروها لها المناسبة الحلوة كتير الروايح غير شكل ما بتلاقوها إلا عندهم لأنه هن بيركبون يعني عندهم سيجناتشر سبعولون الخاصة فيهم اللي مسمينهم أسماء عربية بتاخد العائل مثل الوليد والجاد والندى هود البيرفيوم الرجالة وكمان حب وغرام للنساء وغيرهم في كتير والحلو كلهم أسماء عربية كل واحدة أحلى من التانية أما بالنسبة للبرفيومز يلي بيركبون يعني بتجوا أنتوا بتجيبولهم البرفان يلي بتحطوها بتقولولهم بدي مثلها بيركبولكم إياها بيسيبوا الريحة بنسبة 95% لأنه بيجيبوا الإسانس من فرنسا وبتضاين كتير الريحة عندهم وكنا نخبركم دايما عن البراند الماركة من دبي اللي جيبوها الأرماف هلأ صار عندهم شيء جديد اسمه أفنان طلبوها كتير مرتبة كتير أنا أخذت من عنده اشتريت خبرتكم أفنان 9 PM كتير حلوة كتير مهمة إذا بدكم تطلبوا ديليفري فري ديليفري هلأ عاملين لمناسبة عيد الأب وحسم 15% رقمه 70-360-124 هيدا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124 إذا حدا ما لحق ياخد أي رقم معلن معنا أو سول بيرفيوم بعتولي واتساب على 03-777-969 فإذا 03-777-969
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
3: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: صباح النور من جديد. هيدا الغنية الحلوة كتير للفنان داني شمعون. سبعة ونص بتلاقيكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. خبرونا اليوم كيف مبلش نهاركم، ان شاء الله مرتاحين.
1: وجو كيفك؟ انا مع البرتغال وعارف رح تربح، ماني حاسس، عارف رح تربح بكره اخر نهار مدرسي، عارف البرتغال رح تربح
0: بكره. عارف واكيد.
1: واسمي اليو.
0: ان شاء الله بتربح البرتغال يا اليو لحتى ما تنفقس.

0: Ferenco. Şüss mat. Şerbil Sabir.
1: Şerbil Sabir. تحية كبيرة لك. بس لازم تنقي شربول. أو إسبانيا أو فرنسا. هي يا أبو شقرة عم تقول لي أكيد البرازيل.

0: اسبانيا. اليوم اسبانيا رح تلعب الساعة 7. وكمان بدنا نشجع المنتخب المصري، المنتخبات العربية ان شاء الله بكون عندهم حظوظ. مصر مع بلجيكا على الساعة 10، كمان المملكة العربية السعودية مع الأوروغواي رح يلعبوا على الساعة 1 الفجر. حجزنا بريفون ميلينا، وإيران مع نيوزيلندا لا أكيد ما رح أحضر. حرام شو عملوا بالمنتخب الإيراني، هنو جايين في عدد من الجهاز الإداري ما عطون تأشيرات لحتى يفوتوا على أمريكا. بلحظة مني تروح، حرام إيران يا عمري عليك قلبي أنا اللي سلمك هروح. إيران نيوزيلندا الساعة 4 أكيد ما رح أحضر ماتش الساعة 4 الصبح، يعني أو بدي بلش فيه ميلينا ونوصل على الإذاعة ما بنعرف النتيجة، فأفضل ما نحضر. سائلين على 4 الفجر. إيران بيلعبوا حلو. غمرتيني بلطفك الله يا ميلينا، شحيتينا الزيتون من إيدي بخبزي وزيتون. يا ويلي على خبزة صاج سخنة، بعد في ناس بتخبز بهالضياع، بشرفكن. تعرفوا حدا بيخبز وبيخلينا نروح نتفرج؟ ما مندوق نتفرج. ليك عم يبعتولي عبدالله رهب، عم يبعتلي صورة معزاية فلتانة.
1: صباحو صباحو شربول، كيفك؟ امبارح اخدتو على المعزة هيك يلعب معهم.
0: اخد ابنه يلعب مع المعزة وين؟ أديل قال هي رح تختار البرازيل، ما بتحضر مونديال، بس ميلينا كرمالك رح تختار البرازيل. عساس عم نعمل تصويت نحن. يلا اليوم بعد الساعة، بعد بريك 8:30 مع ميراي رح بيكون في ربح. إلا فترة عم نخبركم عن أبليكيشن اسمها سيرفي فايند لكل الناس يلي عندهم شغل، إن كان بزنس صغير أو كبير، بتقدر تكونوا عم تشتركوا بهالأبليكيشن المهمة كتير. هي أبليكيشن للخدمات اسمها سيرفي فايند. كل المستمعين لازم تعملوا له داونلود من الاب ستور ومن البلاي ستور، من فيكم تعملوا له داونلود، لانه ابتداء من اليوم رح ببلش الربح بس ليلي عاملين داونلود. ليش عم نقلكم اعملوا له داونلود؟ اول شيء فيكم تختاروا بس تنزلوها عندكم على تليفوناتكم، اللغه اللي بدكم اياها عربي او انجليزي. بتضم هيدي الابليكيشن السيرفي فايند حوالي 346 نوع خدمات موزعينهم على 22 فئة. شو ما بدكن تطلبوا، تجيبوا رقم مطعم، معلومات عنه، محلات، مؤسسات تجارية، مكاتب، مهندسين، أطباء، ممرضين، صيدليات، سالونات للشعر، سالونات تجميل، نوادي رياضية، مصانع، أفران، شو ما كان، جمعيات، فنون، أصحاب مهن وحرف، ونشاطات كتيرة ومنوعة. حتى في كتير أساتذة بيعطوا دروس خاصة لسون بارتيكولير ومعلمات كمان مشتركين بأبليكيشن سيرفي فايند. كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها، قيمة الاشتراك بس 10 دولار، مش أنتوا بتدفعوا 10 دولار، يلي بدي يشترك، يلي عنده بزنس، يلي عنده شغل صغير أو كبير. صار مسجل أكثر من 2000 صاحب خدمة بالأبليكيشن وموزعين على المناطق اللبنانية كلها. والحلو بس تعملوا داونلود للأبليكيشن بيقولوا لكم تحددوا اللوكيشن تبعكم، بصير إذا بدكم حكيم مثلا بتفوت على الأبليكيشن بيبين من الأقرب للأبعد على اللوكيشن اللي أنتوا حاطينه. كل يوم رح نعطيكم تفاصيل أكثر عن سيرفي فايند، وإذا عسوا رقم التليفون، وهيدا لكل الإذاعات يلي بتلفنوا للمعلنين. كان بدي أعملكم برش اليوم لأنه بلشوا يتلفنوا لبيبي لاند وانتوا اللي بتدعوا الاول وبتزيحونا على التلفزيونات كمان وعلى وين ما كان باعلاناتكم انتوا نمبر وان. طب ليش بتتلفنوا للمعلنين تبعنا؟ مش عم بفهم. وفي هون اذاعة دكانة بتقول لهم $100 بالشهر كل المعلنين تبعنا، بدق لهم واحد مصيف صيف شتاء قاعد ببكفية حاطط هالتليفون 04 وبدقدق لكل المعلنين. ان شاء الله تكون عم تسمعنا، بدي اقول لك هاي بودي كيفك، يلا هيدا رقم، رح اعطيك رقم السيرفي فاين، دق لهم هيدا رقم 70 10 77 06. والله عيب، استحي على شايبتك. 70 10 77 06 هيدا رقم سيرفي فايند. فإذن على بعد بريك 8 و3 في ربح مع ميراي، شخص رح يربح هدية قيمة، بس بدكم تكونوا عاملين داونلود للأبليكيشن. يلا فوتوا عملوا لها داونلود من هلا، والسؤال بيكون من قلب الأبليكيشن. أكيد أسئلة هينة، بس إذا مش عاملين داونلود ما بتقدروا تستفيدوا من الربح.

بيت الله. في حدا بعت لي مرة ملينا اسمعي مرة اثنين ثلاثة أربعة وعم بتعتبني إنه صباحه شربول صرت مصبح عليك كذا مرة مع وأنا زعلان زعلت ما أنا عم فوت على الواتساب تبعك بس كيف بدي رد عليك إذا مش بعت اسمك؟ صباح شربول صرت مصبح عليك مرتين ليه ما عم تشوفهم والله زعلت بعتيلنا اسمك يا مدام. أنا المجهولين مش كتير يعني برد صراحةً.

0: وسلام لمالينا ولك يسعد صباحك يا مدام أبيض بتجنن أنت والله. امبارح كنا بكنز ميروبة, شو هالقعدة ولك شو هالمطعم شو هالأكل غير شكل, 10/10. يلا ما لازم تنطروا للويك اند لحتى تطلعوا على مطعم كنز ميروبا, فيكم تطلعوا وقت اللي بدكم, تطلعوا بتبوردوا بالقعدة على التراس او بالصالة يخزى العين. قلت لكم انه كنز ميروبا بيفتحوا الصالات يعني بيكبروها بيصغروها حسب عدد الحجز عندهم. يعني امبارح كانوا فاتحين كل الصالة يعني فاتحين كل البرادة والتراس عندهم كومبلي ومواقف قد ما بدكن قولوا, السيارات كلها كانت موقفة بالمواقف. وشو أجواء حلوة كل اللي كانوا معنا بالمطعم قالوا لي ناطرين القريشة, زحتنا بالقريشة نزلوا القريشة شو بقولوا غطر القريشة, القريشة بنزلوا مع الفراز ومع الموز والعسل. كنز ميروبا عن جد كنز, على طريق عام ميروبا على اليمين انتو نازلين قبل رومبا ميروبا, ناطرينكم لكل مناسباتكم للأعراس للخطبة لأعياد الميلاد البروبوزل كل المناسبات. أجواءهم كتير حلوة وعن جد لقمتهم طيبة. إذا حدا طلع على مطعم كنز جاوبوني بعد البريك وخبرونا. إذا بكون تحجزوا بمطعم كنز ميروبا 81-569-509 81-569-509. يلا نحن كنا امبارح بكنز ميروبا واحد الجاي كمان لأنه في أخوية قلبي سوء عاملين غدا هونيك كمان رايحين. فإذا رقم مطعم كنز ميروبا 81-569-509.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها, تأسس بيت, تشتري سيارة جديدة, أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته, ولد, حدا من عيلتك, أو موظف عم بتكبر فيه فريقك, ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس, منحمي قصصكن.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.
0: يلا وصلنا لآخر قسم من لقائنا, بعد 5 دقايق بتلاقيكم يلي على هوا. من رحب من جديد بكل يلي عم يسمعونا على أغاني بصارت 6. نحنا من 6 بلشنا وهلأ صارت 7:30 أكيد بتوقيت مدينة بيروت. الاتفاق يلي عم بيصير بين أمريكا وإيران نحن بهمنا ينعكس على لبنان, هيدا كل اللي بدنا إياه.

ذكر كل المستمعين بدهانات بريمو. إذا عم تفتشوا على بويا لتزبطوا بيوتكم ما قلكن إلا بريمو، بالأخص هلأ قبل ما تطلعوا على الصيفية. بريمو موجودين بكل لبنان وصناعة لبنانية ممتازة 100%. بريمو مثل ما قلنا صناعة لبنانية، عندهم بريمو للعزل، عندهم بريمو دهانات لملاعب الأطفال وللجاردوري، عندهم بريمو خصوصا للملاعب الرياضية بيتميزوا فيها، عم نحكي ملاعب الباسكتبول، التنس، الفوتبول، الفوليبول. كل البلديات يلي عم تسمعونا اختاروا دهانات بريمو لحتى تزبطوا الملاعب قبل فصل الصيف. كمان يلي بده يدهن الباركينج عنده المستودعات، كمان عندهم بويا خاصة لإلهم، عندهم كمان بريمو، عندهم الفيرني، عندهم كمان بيتميزوا بريمو بالبيتون المطبع وبتقدر تلونوه مثل ما انتو بدكم، عندهم معجونة البويا كمان من بريمو، عندهم تلزيق الحجر والرخام. يعني شو بدي عد لعد؟ بريمو شركة كتير كبيرة، مثل ما دايما بقول بكل فخر صناعة لبنانية. كمان عندهم سيليكون ماركت لبريمو، عندهم سبراي، كمان سبراي إذا بدكم لون سريع تغطية مرتبة ولمعة هيك بتلفت النظر، كمان فيكم تختاروا سبراي بريمو. كمان عندهم معجونة السيليكون. بريمو موجودين بكل لبنان، رح أعطيكم رقم الهوت لاين تتصلوا فيهم وبتقولولهم وين الوكيل يلي قريب على بيتكم، بيدلوكم دغري، وكلاءهم بكل المناطق اللبنانية. رقم بريمو 01902 0190282.

0: رح نكمل نحن وياكم. صارت 7:30 إلا دقيقة، ميراي بدها تتأخر كم دقيقة عن الهوى، ونحن ما رح نترككم، نحن بنسلمكم بكل أمانة لميراي بس توصل إن شاء الله. المهم توصل بسلامة. هيدا رقم ميراي ميلينا، بيعطي فويس على الهوى.
1: عشربيل، هاي ميلينا، هاي مستمعين، عم ببعث لك فويس تقول لك انه انا عم بسمعك وانا على الان بعجي تصير ما بتفهم وبقوسي مفخت معي الدولي.
0: بدك حدا يساعدك؟
1: البقوسي حلو يوم التنين على بكره. يلا صلحني وظبطني وجايين، يعني صرت تقريبا بالزلقه عشق كتير كتير. بدك يمكن تبقى عني شي 10 دقايق، ما بعرف يمكن أقل كمان. أوكي يلا thank you، صباح الخير وصباح النور والأمل. شو ما صار معكم الصباح الله مرقوا، قولوا بسيطة. يلا بشوفكم، بوسيت
0: ونحن من بوسك ميراي، وحمد لله على السلامة. يلا المهم توصلي لنا بالسلامة. قلتيلنا كنا بعتنا لك جيش من المستمعين يساعدوك. إن شاء الله يا رب هالسلام بحل بلبنان، وشي بيمشي الاتفاق بين أمريكا وإيران، مثل ما أعلن عنه بالليل الرئيس الباكستاني، وإن شاء الله بيكون انعكاساته على لبنان لأنه عن جد تعبنا لحتى نبلش بالشغل، وهلأ بدي يجينا الجد والشغل وإعادة العمار. يا ويلي شو عنا فات مصاري.

0: قد ايه حلوين هالاعلانات لمهرجان اعياد بيروت يلي عم تسمعون. اكيد الموقع الجديد كتير حلو، تحيه لبلديه انطلياس النقاش، بس احنا بنحب هيك الحياه ترجع لقلب بيروت. كل سنه كانت تصير بواجهه بيروت البحريه، بس كمان انطلياس بتجنن، منطقه حلوه كتير، منطقه سياحيه وسكنيه، فرح بتكون ولعانه بهالصيفيه. اقوى مهرجان بلبنان رح بيكون مهرجان اعياد بيروت، وبيبقى لبنان.
1: الله عليك يا سيدي.
0: من 16 ل 28 تموز اقوى الحفلات. افتتاح مع النجمة عبير نعمة ب 16 تموز.
1: وانا اللي بك
0: شربول، شو صحة خبر نقل المباريات المونديال عبر تلفزيون لبنان؟ يا عمي والله شيلوها من راسكم، شيلوا الخبرية. طلعوا عم قلي لكم، طلعوا على بيريفون أو روحوا على الباكس كافيه. باكس كافيه بجديدة المتن.
2: شربيل، مثل ما نحن معنا إجاد أغاني أغاني ومنطلبكم ومنحكي معكم، مفروض بكل منطقة يكون معكم رقم حدا. يعني أنا بدبي هيدا بالدورة مستمع بالزلقة، شو ما صار معكم نكون نحن على السمع ومنلبيكم. السلوم صباحو. شكرا. الحمد لله على السلامة ميراي.
0: تحية لك سلوم. يلا رح توصل، رح توصل ميراي. يلا بلشوا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قالوا ان احنا مستعدين نرفع بعض العقوبات عن ايران، يعني ما بدنا غير السلام. شرفكم كل اللي عم يسمعونا سوا عمهلكم. صار اكسيدان بريفون هديك اليوم، توفت مدام من بيت بعينة الله يرحمها. اكسيدان رهيب رهيب، قلعت سيارة من قدام محل منقيش، وبدون ما تنتبه وبدون ما تتطلع، يعني بتبلوا حالكم وبيخترب بيتكم وبتبلوا الشوفير التاني السيارة التانية. بشرفكم روقوا، حطوا تليفوناتكم على جنب حتى ما تتواصلوا معنا انتو سيئين. ما بعرف اذا شفتوا الفيديو اللي انتشر، يعني اكسيدان بيخوف.

بتعرفوا هذه السابع مرة المنتخب التونسي أصلا بالفوتبول تونس معروفين نادي الترجي إسبرانس كثير مهم. المنتخب التونسي هيدي سابع مرة بيشارك بكأس العالم. كان عم يلعب بالمكسيك من شوي خلصت المباريات وخسر 5-1. تصوروا احد اللعيب السويدي اللي حط اول جول اصوله تونسيه عم يلعب مع السويد وهو تونسي. ياسين عياري

0: الله وزير الثقافة اليوم دكتور غسان سلامة بده يعلن على الساعة 10 انه بده يرجع يعمل اعادة تأهيل لكل المكتبات العامة بلبنان. وبدك تشوف يا معالي الوزير اذا في ناس بتروح بتقرأ اذا بعدها بتقرأ.
1: صباحا شربت مونديال انجليز وبس.
0: ما بعرف يعني انا بحس انه ما حدا بيعرف يعني منتوقع ومنتسلى دايما في مفاجآت. طوني عم بيقول لي بدها بعد شي مساعدة مدام ميرين نحن حاضرين انا بالزلة.
2: لا رح توصل رح توصل. كيفكن اليوم منيح؟ بدي اقول لك قبل 100 هابي انيفرساري ويدينج والعمر كله يا رب انتو ملينا لاشعلكن يا رب. معكن رانيا صغير.
0: شكرا رانيا تحية كبيرة لك ميرسي لك.
3: اللي مرقوا بحياتي مرقوا
0: لي يعني عبدالله الراهب كيبس بيبعت لي صور وولاده عم يلعبوا مع المعزة. عبدالله تحية لك وصلتنا صورة خلص يعني بدك تخلينا بالقوة نتصبح بالمعزة. ما بعرف ليه بيقولوا إذا منتصبح بالمعزة بيكون نهارنا بشع. بعتنا شي صورة غنمة أرقور يتشوف بيبعت لي ابنه عم يلعب مع معزاي. سوسن جيجي سعد صباحك.
4: شربي صباحو كيفنا ليك حبيبي. ليش ما بتطرحوا فكرة انه يكفوا الفاصل من ريفون يكفوا لفوق لعشقوت ولفيترون ولميروبا؟ انا اكيد انه نتحاشى 50% من الحوادث.
0: أندري سعد صباحك. أندري أنت خبير بالسيارات بس الطريق ضيقة منا واسع بس بدنا نمشي سيارة واحدة كل مسلك بيصير في سيارة واحدة.
5: بونجور شربيل معك ليلى بعيني اشتقت لكم كتير كنت بدعم وبقش سمعتكم وبقش شركت.
0: ليش؟
5: كيفكم كيف الكل؟ أنا بحب عيد بنتي الكبيرة مجوزة عندها ولدين صار عمرها 38 سنة بدي قلها عقبال اللي اسمها جوال بعيني أبو جودة. ميرسي كتير لألكم
0: تحية كبيرة لألك. يلا عسيرة الضيعة إذا بكن تطلعوا تقضوا ويكيند غير شكل بدلكن على جوار الدير بعناية قاعدة بوج دير مرمرون بعناية ضريح مرشربن. مشروع هيك مكان كان شاليات حلوة كتير. يلا حجزوا ناطرينكن 03-141-104 حتى فيكن تطلعوا تعملوا بيكنيك إذا بدكن مش ضروري يعني تناموا فوق عندهم مساحات للبيكنيك. رقمهم 03-141-104 فأذن 03-141-104 فيكم تستأجروا من عندهم طاولة وكراسي وعندهم منائل بتقضوا نهار حتى بنص الأسبوع مش ضروري بالويك اند ومش بالضرورة تاخدوا شالي. وعلى هالغنية بنختم لقائنا نحن وياكم. من الساعة 6 ولهلأ تأخرنا شوي بس ميراي أكيد وصلت الحمد لله على السلامة. وصلنا لختام برنامجنا بس مكملين معكم ومع ميراي للعشرة. بشكركم على رفقتكم لقلنا اليوم كل اللي شاركوا معنا على الهواء كل اللي سامعونا وما بيحبوا يشاركوا كمان تحية كبيرة لقلكم. نحن على موعد هلأ مع ميراي ومع برنامج من قلب بيروت. بيرسي ملينا وبقيم معكم فأذن للعشرة. فاصل صغير بتكون ميراي معكم.
6: كنتوا مع صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادي. إخراج ميلينا سلهب سعادي. بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
7: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
8: ستيتي le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
9: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. مع شوية تأخير ما تواخذونا لضرورة أحكام. شو هالأحكام وشو هالضرورة انه ينفخت معك الدولاب الصبح قبل الضوء؟ يلا بسيطة هيك اشياء خفيفة ماشي الحال، ما بتضايق يعني. نهاركم بلش بيه مثلي بمسمار بالدولاب، تذكروا انه اوقات ابسط هيك شغلة بتصير الصباح بتوفر علينا مشكلة اكبر بعدين. يعني منيح المنفخت وانا على الطريق ونقطعت بنص الطريق مثلا. لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم الاثنين 15 حزيران 2026، لقاء جديد بيجمعنا من هلا ولغاية الساعة 10. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، يا رب يكون نهار موفق من كل الجهات من كل النواحي، إن كان حياتكم الشخصية، إن كان البلد، إن كان المونديال، إن كان يعني كل شيء.

ما بقدر لكم أكيد بالويك أند سليتوا ظهرتوا رحتوا جيتوا أكيد يعني، بس أنا كان الويك أند تبعي شيء بياخذ العقل. يا ويلي يا ويلي شو انبسطت. كنت أنا وبطرس 3 أيام ما تركني ولا دقيقة يا حبيب قلبي، كثير انبسطت. بس اللي انبسطت فيه وبدي خبر كل أم هلأ عم تسمعنا إنه أنا مرقت على أنا وطالع على عند بطرس، مرقت على الفارماسي جبت له بيبي لاند، هو الكوش الجديد اللي عم بخبركن عنهم. ما بقدر إلكن بعقده بيجننوا ما فيهن هول الحبيبات عم بقلكم بقلبه بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد، بصيروا شايفين الأولاد الكوش على اليمين أو على الشمال. يا حياتي فظيع هالبيبي لاند، بدي منكم تجربوا بس مرة وأكيد رح تشوفوا الفرق ورح تنبسطوا فيه كتير. هو براند حفاضات جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية، عم ينباع بالخليج بالدول العربية، وهلأ صار بيبي لاند بلبنان. بتلاقوه بالسوبر ماركت وبتلاقوه بالصيدليات. هلا اذا ما لقيتوا حواليكم رح اعطيكم رقم، استفسروا منهم واسالون، اكيد اسعارهم منافسه بالسوق. رقم 76 665 759. اذا بدكم تابعون على انستا حطوا بيبي لاند دريمز، او اذا بدكم حكون على 76 665 759.

يلا بلشين السوربريزات الحلوة والهدية والكادويات من الصباح. بدي أقول الأمات اللي عم يسمعونا هلأ أنه بدي ربح حدا. أم أكيد عند أولاد طبيعي يعني وبحاجة للكوش، تتصل فينا على 01-322-1000 وبيبي لاند بدهم يربحوها أكيد. كوش بيبي لاند بيوصلوا لهم ياهن على نص دين بيتهم. شو رأيكم بهالخبرية؟ منيحة بتجنن هالخبرية. يلا أي أم هلأ على الطريق وبحاجة لكوش تتصل فينا على 01-322-1000. ما بتتعذب، ما بتعمل شيء، بس بتدلنا على بيتك وبيبي لاند بيوصلوا للكادو على البيت.

0: حسين شرم المعقولة حدا يتلفي ما عنده أولاد مش مجوز. يلا ألو ألو بونجور أهلا وسهلا مين معنا؟
1: معك رنا شاكر.
0: رنا شاكر أوكي أهلا وسهلا فيك. بدك توطي شوي صوت الراديو.
1: أوكي
0: رنا مجوزة وعندك أولاد؟
1: عندي بنت عمرة 5 وهلا حبلة بتوينز.
0: يا حياتي توينز صبيان ولا بنات؟
1: صبيان.
0: يا حياة قلبي الله يخلي لك اياهم يا الله وان شاء الله بالسلامة يا عيني. بيبي لاند بيجوا لعندك وبيعطوك الكوش كدويتك يعني واجوا على الوقت. على كل بيك توعديني دانا رانا ولا دانا؟ باردون راح خطه يا الله. لا بعتقد رانا. رانا ايه بعدك معي؟
1: ايه معك.
0: اوكي رانا اسمك؟
1: رانا.
0: اوكي ليك قلبي بدك تجربيهم على النيو بورن على التوينز وتخبرينا وتشتري بيبي لاند. اوكي سعره سعره بجنن لان انت هلا بدك تحسبي حساب اثنين على طول يعني. يلا يعطيك العافيه والله يخلصك بالسلامه وخبرينا بس تولدي. يا هلا فيك يا حبيبتي مبروك مبروك. باي باي باي. يعني لانا بيوصلوا لعندها بيبي لاند. لك شو حلو انه عندها بدها تجيب توينز قريبا. الله يخلصك بالسلامة وبدي ادعي كل الامات يجربوا بيبي لاند. هيدا رقمهم 76-665-759.
2: توقعات الفلك والابراج.
0: يلا بنبدأ بأبراجنا سريعاً. برج الحمل يوم في حركة قررت سريعاً. انتبه هلأ شوي من التسرع خصوصاً بالشغل. برج الثور أجواء أهدى من الأيام الماضية. أمور مالية أو مهنية بتبلش تستقر شوي شوي. برج الجوزاء من أحلى الأبراج اليوم. عندك شعور بالإنجاز والثقة بالنفس وشي كنت ناطر نتيجته بده يزبط معك. برج السرطان ركز على راحتك النفسية. ما تحمل هم كل العالم فوق كتافك. أوقات الحل بيكون بالهدوء مش بالمواجهة. برج الأسد يوم إيجابي كتير. أخبار حلوة. عندك طاقة قوية وحضور ملفت. برج العذراء راجع خططك وأهدافك. في أمور بحاجة لتعديل بسيط حتى تمشي أسرع. برج الميزان اليوم بدك توازن بين مساعدة الآخرين والاهتمام بنفسك. ما في داعي ترضي الجميع على حساب راحتك. برج العقرب عندك قرار مهم أو شك بموضوع معين. لازم تستمع لصوتك الداخلي لأنه غالباً رح يكون بمحله. برج القوس بدها الروق. أوكي هيدي الفنانة هيفا وهبي عملت هالغنية لإلك يا عزيزي برج القوس اليوم. يعني كل ما كنت هادي أكتر كانت النتيجة أحسن. جدي خبر حلو أو انفراج صغير بيرفع من معنوياتك. يوم أخف من الفترة الماضية وفي مساحة للفرح والراحة النفسية. برج الدلو بدك تغير الروتين وتكسر الملل. جرب شي جديد أو تواصل مع ناس بيعطوك طاقة إيجابية. الحوت يوم مناسب للم الشمل والحكي الصريح. في فرصة لتحسين علاقة أو حل سوء تفاهم قديم.

0: حسين عادة سريع البديهة، بيعرف يلتقط التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، عنده طريقة كلام بتشد الناس حواليه، بحب الحكي، تبادل الأفكار، يعني عنده فضول كبير بالحياة، بس أوقات بيكون عنده تشتت لأنه أفكاره كتيرة وبسرعة بينتقل من موضوع لموضوع. هو شخص حنون بس ما بيعبر بسهولة عن مشاعره. بشكل عام مولود 15 حزيران، عنده طاقة حلوة بتخليه محبوب وين ما كان.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: يلا ارتحنا. بس كل واحد جاي على الطريق ومستعجل، بيصيروا اللي قدامه ماشيين خمسة، زمرت له للي قدامي ما فيني اقطع عنه لانه بزويريب برش حمود، زمرت له شوي وقف. ما فيك تزمر لحدا، ليه بتاخدها شخصية حبيبي انه انا عم زمر مستعجل بدي امرق، انه ليه انت بتاخدها شخصية؟ وقف، ما بده يمشي بقى.

جدا لكل المستمعين. هاي مالينا، اشتقنا لك. سبت واحد كومان سيتي الانيفرساري، حلوين الصور، كنتوا بكنز. ولك انت الكنز، نيالك يا شرب بمالينا. اكيد السواقة ذوق، شو يعني نحن عنا السواقة شو

نزلت من البيت بكير يعني أنا جميلا ما في كنت أتأخر وخمس دقايق عشر دقايق مش معقول بيسكر السير. على امبارح وحدة تعرفت عليها جديدة الناس أصحابي تعرفت عليها قالت لي أي ساعة بتمشي من بيتي؟ قلت لها ستة ونص. قال آه خي ما بيكون في حدا، أنا مرة نزلت سبعة إلا ربع ما كان في حدا على الطريق. قلت لها أي طريق أخدتي؟ وين رحتي يعني؟ بدي أعرف إنه رحتي حد البيت ولا كيف يعني؟ سواقة أخليق ميمي بعرف حبيبتي بس إنه ما في مع الناس ما مجنونة، ناس مجنونة ما بعرف بياخدوها شخصية القصة، إذا ضويت له وطفيت له ما بده، طيب ما بده. غيري هيك واحد ماسك السليلير وماشي على الشمال ما بده، طيب يشو إلك معه ما بده يزحلك. مهم بعد عندي دقيقة تخبركم لأنه إعلاناتنا أكتر وشو معناتها؟ معناتها إنه هالمعلنين عندهم ثقة فينا. نزلت لقيت الدولاب مفخوت مش نازل كله على الأرض لا. مهم وقفت قلت له بليز بتشوف لي الدولاب، قال لي مدام مفخوت بدي شيله. قلت له كيف عرفت؟ قال لي هلا بتشوفي شيله طلع فيه مسمار. هلا موسم المسامير. من يومين ثلاثة كمان فقط معي دولاب كمان فيه مسمار حسب القياس يعني عرفتوا ايه، في مسامير صغيرة كبيرة حسب حسب قياس السيارة. مهم شيل الدولاب وقال لي مدام الجانت ما بيسوى. قلت له بلشنا فيت بالموتور فيت بالفريمات فيت قلت له خيي الله يرضى عليك عمل لي الدولاب شل لي المسمار وخلصني. قال لي ما بتكلفك شيء 30 40 دولار. قلت له باردو حبيبي شو عم تعمل؟ مصري هو بس مهضوم بشكل. قلت له لا لا لا خلص تركها بس شل لي انت المسمار وخليني فل.

0: على القام اللي بدي أخبركم عنها هلأ. قام الجليموري تبع الصيفية مش معقولة، رائعة. هلأ كل الناس عم تسألني عن التانينج أويل تبعهم، كاروت تانينج أويل، مش معقول اللون، ودغري دغري يعني بس تنزلوا أول نزلة على البحر دغري بيبين الفرق. اللون برونز على كيف بدي لكم، على شيء رائع وبيلمع كتير حلو. جيبوه التانينج كاروت تانينج أويل، وأكيد ما تنسوا الإكران، وكل القام موجودة عندهم لا جليموري للصيفية. مش معقول هالبرودكت اللي عندهم إن كان الصباح أو المساء. هيدا الروتين بيريحكم لأنه بتعرفوا أنه عم تعملوا شيء كتير حلو، عم تعتنوا ببشرتكم بس بمكونات طبيعية وجودة عالية. بيسألوني المستمعين أو الأصحاب إنه كيف أسعاره؟ أسعاره يا جماعة بتجنن. فوتوا أنتوا على واتساب أو تابعون على إنستا، رح أعطيكم كل الأشياء اللي ممكن إنه تلاقوا فيها جليموري. أي برنت اليانية على انستا فوتو جليموري اندرسكور كوزمتكس. وطبعا عاملين هلأ جيف اوي لكل المستمعات، يعني فيكن تطلبوا وتحصلوا على كادويات كتيرة. فيكن كمان تتواصلوا انتو ياهن لجليموري على واتساب 71-80-74، أو فيكن تزوروا الموقع تتحصلوا على 10% ديسكاونت إذا حطيتوا البرومو كود أغاني أغاني 10%، بتحطوا جليموري كوزمتكس دوت كوم. جليموري خلي بجيبتكن بجزدكن ببيتكن وين ما كان، بالسيارة فيكن تعملوا الروتين الصباحي. سكين كير هيدا الأساس مع جليموري. 71-80-74.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت البحري.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضنا عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
2: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أكيد بحلوة ميم طلع علينا غير شربل تا يعطينا أخبار الويك أند لأنه أكيد كان في أخبار كتير مهمة. هاي شربي
1: صباح النور ميري
0: بونجور
1: كيفك؟ للمستمعين ضليت قاعد هون ما فت عند ميلينا ما حرزت
0: ما حرزت وأي الفوتة يلا ماشي الحال
1: أول شيء الحمد لله على سلامتك
0: بس هي قلبي
1: نأذنا بس طولت
0: ايه شو بدي أعمل
1: كيف كان هالويك أند منيح؟
0: إيه من أجمل الويك أندات بحياتي كلها
1: خي خي خي إن شاء الله بتضلك مبسوطة
0: مبسوطة
1: اشتقنا لها ميري بتعرفي كان ويك أند حلو على كل المستمعين عم يتسلوا المستمعين أخبار المونديال و
0: أكيد
1: هلا في ناس زعلانة مش الكل عم يقدر يحضر بس اللبناني محنك يعني في كذا أبليكيشن
0: بيعرف
1: مرة كنا عند ناس فاتوا على أبليكيشن وبحولوه على التلفزيون وبيحضروا عادي هلا في لبناني بيزعبروا كمان حتى في مطاعم بيزعبروا بس عأساس شركة رايت أند رايت إنه والكيبل فيجن إنه هن عم يعملوا دوريات هلا أنا ما بلومهم لأنه دافعين ملايين الدولارات لحتى يحصلوا على حقوق بس التلفزيون للمباريات المونديال مونديال المفاجآت يعني مثل كل مونديال يعني أنا بتفاجأ إنه اللي بيصير يحلل ويقول والسنة حظوظ إسبانيا وحظوظ فرنسا ما حدا بيعرف شو عم بيصير يعني بالمباراة اللي حضرناها واحدة فجر يعني فجر الأحد إذا بدك للساعة 3 بقينا بريفون هالريستو كافيه الحلو يعني المغرب ميراي لعب رائع مع البرازيل رائع يعني سرعين بالملعب هلكون يعني للمنتخب البرازيلي
0: والله
1: ايه في مفاجآت هلا من شوي مثلا اليوم الصبح خسرت تونس بدنا نقول هارد لاك المنتخب التونسي 5-0 خسروا مع السويد هولندا كمان ربحت بالليل تعادلت عفوا 2-2 مع اليابان وكمان ساحل العاج مثلا ساحل العاج فاز 1-0 بالليل على الإكوادور برافو لساحل العاج
0: في مفاجآت بيصير
1: لأنه في كتير لبنانيين بينبصوا لأنه عايشين بساحل العاج وبيشتغلوا هونيك وعم يعتاشوا من هالبلد الأفريقي بدي احيي كل المنتخبات العربية يلي مشاركة من الأردن لمصر للسعودية لتونس لكل كل المنتخبات العربية إن شاء الله عقبال لبنان ما بينقصوا شيء أبدا من أنه يكون عم يشارك بالمونديال لو عم يسجل حضور يعني شفت الافتتاح يعني كل الصحافة كاتبة أنه 3 شخصيات لبنانية كانوا بالافتتاح كانت اكتملت لو كان المنتخب اللبناني موجود بالمونديال
0: أكيد
1: إن شاء الله بصير عنا سلام بهالبلد وبيفضوا وبيتفضوا المسؤولين لحتى يدعموا الرياضة ويدعموا الثقافة ويدعموا الفنون وبشكل خاص يعني منتخب لبنان للفوتبول لحتى يقدر يصير يوصل لهالاستحقاقات الدولية
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: ومثل ما قلنا ما رح نقول إن شاء الله بصير المونديال عنا لأنه هيدي بعيدة من هون للصين وإن شاء الله رح نضل نقول إن شاء الله الاتفاق اللي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ليل مبارح بين إيران وأمريكا إن شاء الله يا رب بينعكس على لبنان كمان الرئيس الأمريكي كتب وأعلن عن فتح مضيق هرمز وقال إنه صار الوقت لحتى الولايات المتحدة الأمريكية ترفع حصارها كمان كتب ميراي كتب يا سفن العالم شغلي محركاتك وقال فليتدفق النفط هذه كتبها بالليل بس احنا بدنا نقول انه الجمعة رح بيصير فيه التوقيع على الاتفاق بس ان شاء الله ما يصير شيء من هلأ للجمعة ويرجعوا يغيروا رأيهم ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله لا
1: الجمعة رح بيصير فيه التوقيع على الاتفاق رجع حتى اعلن رئيس الامريكي انه مضيق هرمز بينفتح بشكل كلي وبدون فرض رسوم على البواخر هي ومارقة من كل انحاء العالم من بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة إن شاء الله فإذن هالاتفاق العظيم بيحقق السلام والأمن للمنطقة كلها
0: إن شاء الله
1: كلها.
0: يا رب
1: ونحن كمان نحن كمان إن شاء الله يا رب بيتحقق السلام لأنه يعني لبنان بكفي اللي وصل له
0: لا مش بكفي ما بقى فينا ما بقى حدا يتحمل
1: صحيح يعني امبارح اجتنا ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت الغبيرة، اجانا تهديد لضيعة جديدة عملت مثل مفاجأة لأهلها. عم نحكي، انا مش عم بحكي من باب التعصب، بس هيدي ضيعة مسالمة يلي هي صربة، يلي بعرفها كثير منيح، صربة بقضاء النبطية كمان يلي أهلها موجودين فيها. يعني أنت بتفكريها بقضاء صيدا بس هي بالنبطية، كفار شلال وجرناية، هودا ضيع مسيحيين بيور شو بقولوا مسالمين مسالمين. فحتى بتعرفي بصربة بالليل يعني من بعد ما تجمعوا الأهالي بمبنى البلدية رفضوا أنه يفلوا، يعني بقي 250 شخص رفضوا كليا يخلوا الضيعة وعملوا بيان لو قال لو شو ما بده يصير فيهم يصير. من أخبارنا ميراي في كمان في كتير يعني نداءات لعدم التوجه إلى الجنوب بعد التأكد من وقف إطلاق النار والسريان مفعوله. يعني الناس اتحمست وقالت أنه أكيد بلبنان رح بيصير في وقف لإطلاق النار، وحتى اتحاد بلديات سور كل ضياع سور يعني بتناشد الأهالي للتريث بالعودة، لأنه في ناس كتير قال بالليل حاولوا يروحوا على صور عم ينشدون ما حدا يروح هلا. يعني من شوي ميراي قبل ما فوت على الستوديو حزب الله هو أعلن ببيان أنه استهدف التجمعات اليوم الصبح، تجمعات للجنود الإسرائيليين عند أطراف بلدات مجد الزون وكمان عند معتقل الخيام ومحيط قلعة الشقيف بالنبطية وكمان بالبياضة والعديسة. حتى الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أنه اليوم صباحا الإسرائيليين نفذوا تفجيرين يعني على مرحلتين ببلدة الخيام بالجنوب.
0: أوكي.
1: هيك للأخبار المتفرقة. بننتقل للأخبار المتفرقة. الدكتور غسان سلامة وزير الثقافة أعلن أنه اليوم رح يطلق بمؤتمر صحافي على الساعة 10 مشروع إعادة تأهيل كل المكتبات العامة بلبنان. خبرية حلوة يعني بخلينا نعمر نحن اللي تدمر، بس أنه فينا نشتغل أو باراليل على كل الملفات. اليوم وزيرة التربية طالعة على كفر زبد، الله يعينها شو نطرة.
0: ايه ليش طالعة كفر زبد؟ شو في؟
1: طالعة اليوم قبل الظهر طالعة تفتتح مدرسة كفر زبد الرسمية المبنى الجديد. بتعرفي كانت بطرابلس قبل مبارح، صاروا التلاميذ بمنطقتها بمدينتها هي عم تحكي ويغنوا إفادات إفادات، يعني كتير أحرجوها، بس هي بتعرفي ما بتنحرج لأنه عندها مبدأها. وأنا هون بدي أعلي على هيدا الموضوع، يعني صارت ميراي الخبرية وين ما بتروحي وين ما بتجي أنه صار حديث الناس، يعني عم يتهجموا على وزيرة التربية وعلى المدارس. يا جماعة أنتوا درسوا درسوا، وما فيكن يلي مش طالع عباله يدرس يقارن حاله بالتلاميذ اللي عم يدرسوا يلي حاضرين للامتحانات الرسمية. هن بيعرفوا بيعرفوا كيف يقسموا كيف يعطوا الحقوق للكل، للناس اللي ما قدرت تلحق المنهج كله. يعني ما بفهم يا يعني في مدارس كتيرة يعني بسميلك مناطقنا كلها طب تعلموا بشكل طبيعي، ليش هودي بدك تحرميهم من الامتحانات الرسمية؟
0: ايه اكيد يعني اكيد.
1: يا ريت شي مرة اللبناني ما بيتدخل بكل الامور وبيعمل حاله بيفهم بكل شيء بكل صراحة.
0: ايه.
1: يعني مثل ما محمسين وعم تعملوا حفلات طن وشو بقولوا طبل وزمر لحفلات البروموشن، يا ريت بتشجعوا أولادكم يدرسوا يدرسوا بالتوازي مع هالحفلات وهالصرف عن جد. يعني عم بيصير حفلات ميراي غير مسبوقة غير مسبوقة. يا ريت بيشجعوا أولادهم يدرسوا للامتحانات الرسمية، عم يعملون حفلة وروحوا دبروا راسهم.
0: مشكلة هاي مشكلة كبيرة
1: مشكلة كثير كبيرة. اليوم على 2:30 ميراي هو على الساعة 3 في جلسة لمجلس الوزراء، هلا بركي على الساعة 9 هيك بناخد شوي أبرز البنود جدول الأعمال. بس قبل الجلسة على 2:30 بعتونا أنه لجنة الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية رح بنفذوا اعتصام بهدف إقرار مشروع التفرغ. هيدي خبرية تبريق الزيت يلي إلهم زمان عم بيحكوا فيها.
0: أوكي.
1: قبل ما نختم بدنا ميراي صار وقت الربح، ومع الربح منختم ومن بعد وقفة الكافيه دو برازيل. بدنا ناخد اتصال. أول شيء قبل ما ناخد الاتصال بدنا نذكر المستمعين أنه انطانوس تريدينج ميراي عملوا يعني هنا مسمينا بيئات المونديال، عاملين عروض، كل عرض مكون من كذا نوع، يعني من ال يعني من البيك رولز للمولتو كرواسان للسكاي فول انرجي درينك لكتير شغلات لكل منتجات الروشن. بدي اقول للمستمعين انه البيك رولز صار فيه الحجم الكبير،
0: لا
1: كياس كبيرة يطلبوها من السوبر ماركت او اطلبوها فيكم من عند طانوس تريدينج دغري بسعر الجملة. كل ما تتسووا بقيمة $30 بفوت اسمكم بالسحب بالقرعة على جوائز قيمة منا بلاي ستيشن 5 بي اس 5 منا أجهزة تليفونات موبايل منا فاوتشر فاوتشرز كل فاوتشر بقيمة $100 هدية كتير كتيرة. وإذا بتتسوق $60 بيتدوبل للربح، حظوظكم للربح بتتدوبل لأنه بينزل اسمكم مرتين $90 ثلاث مرات. فوتوا على الويب سايت www.ntanostrading.com وتسوقوا، وما تنسوا تستفيدوا كمان من 15% الحسم. هلا رح
0: برافو شربل، برافو، ما حدا بيعمل اعلان مثل شربل،
1: او حافظ على الغيب،
0: حافظوا على الغيب.
1: ميراي رح ناخد اتصال ورح تربحي كمان مجموعة من هيدي العروض.
0: إذا عطيني نصهم
1: الصفلة هيك أنت وياهم، أنا شلت
0: إذا بيعطيني نصهم بربحه
1: على 01-322,000. بس خليني أقول ميراي عن جد بكل محبة بكل محبة، أنت قلت شغلة وكانت كتير مهضومة وقت البيبي لاند، عن جد يعني تلفن شخصين طب منهم مجوزين، طب نحن مش عم نعطيكم، بدي ياخذهم هديه بيعطيهم لحدا، طب ما انت قلتي وكتير واضحه بدي ام التلفن يكون عندها اولاد، احلى منا انه عندها بنوت عمرها 5 سنين وهلا انسان
0: يعني جاي اجوا حفروا تنزيل
1: وهلا بتمنى عن طانوس تريدينج لحتى كمان ما نحرشكم على الهوا انه ما يكون حدا ربحان قبل، يعني انتو لازم تستحوا بس تروح على الشركه مرتين وثلاثه واربعه وخمسه. هو شو هدف الربح ميري؟ هدف الربح انه انا بربح حدا هدية تجرب هالبرودكت، اذا حبه بيروح بيشجع الشركة بيشتري وبس، بس مش نقضيها نربح. فهلا رح نربح حدا وان شاء الله يكون ولا مرة ربحان من عند طانوس تريدي ان شاء الله. يا رب
0: يا رب. الو
2: بونجور
0: بونجور
2: سافا
0: سافا، وانت
2: منيحة الحمد لله،
1: أنا مثل ثاني
2: ولا
1: مرة
2: مثل
1: يا الله.
0: مين معنا؟
2: معك ناي حايك.
1: ناي
0: حايك، حلو كتير اسمك، أنا كتير بحب هالاسم. حبيبتي منين عم تحكينا؟
2: عم بحكيك عن طريق من زلقة هلا رايحة على الشغل.
0: عجقة
1: كيف العجقة؟ عجقة التنين
2: ولا صار لي ساعة على طريق على القد؟
0: ايه عجقة
1: يلا هيدا من حظنا،
2: يعني بنزل من بيت شباب لهوني على الدورة صار لي ساعة.
0: يعطيك العافية،
1: ألف مبروك
0: على كل تعريف أنه حرزي ناطرة لأنه اتصلتي.
2: بس أقول لك شغلة، أنا وناطرة عم باكل بيك رول من عند
0: الطارق. لا لك شو
1: عشو عينك عينك أنا بتحب ملح والبيتزا طيب والجبنة طيب والكاتشب.
2: أنا
1: طيب.
2: ولادي
1: نعمل
2: بارتي عليهم
1: هلا. بتعرفي هلا صارت بتحرز لأنه هلا منزلين بالمونديال الكيس أكبر. حتى أنت عم تحضر أنت عم تحضر الجيم ما تقومي، يعني ما تقومي تجيبي كيس تاني تضيع كل على الساعة ونص.
2: يعني
1: لا بالعكس،
0: ما هو مش مين
1: بالعكس بيضعفوا.
0: يلا بسطة
1: حبيبتي، أنا تصور جايبة معها شي هيك شي تابروال صغيرة وحطة فيها لبنة وعم
2: بطلع. أنا هيك بعمل، أنا بالسيارة ما قادرة أكل لبنة
0: حبيبي، أنا بعملها بأكل لبنة. يا هلا فيك والف مبروك.
1: بس خليني ميراي اقول ناي اسمك صار موجود عند طانوس تريدينج، هي هديه رمزيه. بس تسكري رح نعطي رقمهم لحتى تعرفي كيف تتصلي فيهم وقت اللي بدك لتنسي كيف تستلمي هديتك. ألف مبروك.
0: يا هلا فيك، الله معك. بونجورني، باي باي.
1: مهضومة قليلة عم تاكل هلا وعم تفش خلقها ببيك رولز.
0: مش معقول شو طيبين بس شربل، مش معقول
1: كثير. ايه هلا بتعرفي بتصير اهون، يعني بدل ما تفتح كيسين عم تبلش بتفتح كيس. بتفتح كيس واحد.
0: نسينا نقول اعطينا نص، نسينا، يلا ماشي الحال. اوكي،
1: فاذا ناي بدها تتواصل ميراي مع طانوس تريدينج على 03-92-92-83، فاذا 03-92-92-83. ميراي بس بدي اختم، وعن جد ما بدي اعلق بقى على الموضوع لانه نحن زهقنا، واكيد المستمعين بيقولوا لنا انه كمان زهقتونا، بس هيدا الموضوع كثير عم يزعجني. يعني كل ما يبلش معلم معنا ومنه ديجا هو موجود بقوة على السوشيال ميديا وما بيعمل بغير إذاعات، يعني من تاني يوم تالت يوم عم بدأ أقوله الإذاعات، يعني صدقيني أنا صرت عم بنحرج من المعلنين معنا بكل صراحة، بكل صراحة. يعني البيبي لاند عم يتصل فيهم غير إذاعات وغيرهم وقبله
0: شو وقحين.
1: يعني ما بدي بقى أفوت، بس عن جد رجاء إذا عم تسمعونا هلأ والله، يعني حاطين هالأغاني، أغاني الفترة الصباحية بتاخدها رام المعلنين، وبدي أقولهم يعني ريحون لأنه صدقوني المعلنين يلي عم يفوتوا معنا عندهم ثقة فينا وعم ياخدوا نتيجة وعم ينبسطوا، منصير ميراي نحن وياهم عائلة. يعني هن صدقيني حتى بيصيروا حاسين بإحراج إنه يحطوا إعلان مع غير فترة صباحية الصبح، لأنه منصير عائلة. يعني أنا كل يوم بحكيهم، هلا أنا عم بحكيك عم تحكيني سوزان يعني المسؤولة ببيبي لاند، هالكوش يلي شاغل الدنيا، وين ما رحنا وين ما جينا بيسألونا عنه، قال لهم والله ما جربته. عجد ميراي أماتي بيسألونا بيقولونا شربل كتير منيح عن جد مثل ما بتحكي ميراي، قلن ما بده شيء يجيبه
0: وأي جربه.
1: بلشنا ميراي هيدي الحملة نحن وبيبي لاند، منا حرزان، يعني ده حقه الكيس يعني. ماشي، بس تنسهل على الأمات رح هن يوصلوني على البيت. نحن هدفنا أنه يجربوا هيدا النوع من الكوش البيبي لاند المعمول بمواصفات إيطالية، وإذا حبوه على أولادهم بيرجعوا بيجيبوه
0: طبعا.

0: بتقدر تكوني عم بتتابع المونديال. يعني تصور عم تحضر المونديال على ريحة الكعك أو على ريحة هذا الباجيت أو على ريحة الخبز يا وين.
1: أو الأكل عندهم أكل بجنن المولدور.
0: ما في زول تحكي عنه بس أنه أنا بحب ريحة الخبز السخن.
1: إيه أكيد. يلا أهلا وسهلا بالمولدور.
0: مثل هلأ ريحة القهوة لأنه عم تقلي ملينا لأ متى هي و...
1: ما في منا ملينا.
0: أطيب بركوة كافيه دو برازيل ناطرتك ميري.
1: يلا مرسي شربيل. أكيد الكافيه دو برازيل يلا شربوا معنا. هيك بنعمل صبحية سوا من كافي يلا من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: حسات ملكة على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنترياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنترياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس منحمي قصصكن.

0: على كل المستمعين غنية حلوة كثير للفنان غسان صليبة، الصوت الحلو والرائع اللي بيفوت على القلب، والغنية أجمل وأجمل، مش معقول شو حلوة، أداء كلاما صوتا لحنا، كثير حلوة هالغنية.
1: يا حياتي بيني وبينك كبرت المسا.
0: بدي أقول لك كل المستمعين اللي عم يبعثوا لي على 7198-9989، بدي أشكركم وإلكم مرسي وإلكم صباح الخير، وإن شاء الله نهاركم يا رب يكون كثير حلو. يعني إذا قدرت خلال هالفترة أحكيكم بحكيكم لأنه اسم الله ما عنا وقت أبدا. يلا اليوم ما بعرف ليه ولعاني بالهدايا وبالكادويات. هلا بدي ذكركم بسيرفي فايند، طبعا هيدي الشركة عم نحكي عنها لأنها يعني الناس اللي عندهم شغل قديم، بزنس كبير، أو بدهم يبلشوا بشغل جديد وبدهم يكبروه، كل اللي عندهم مصلحة وبدهم العالم تعرف عنهم، هيدي الابليكيشن اسمها سيرفي فايند، كل واحد بيقدر ينزلها من الاب ستور او من البلاي ستور، وبيسجل دخوله عليها من خلال ساين اب.

0: من كل المستمعين تعملوا هلا داونلود لهالابليكيشن سيرفي فايند. اكيد فيكم هالابليكيشن تنزلوها من الاب ستور ومن البلاي ستور. بدي اسال سؤال من بعد ما اخلص الاعلان وخبركن عن سيرفي فايند، لانه رح تربحوا شيء كتير حلو
1: وانت تفرفش على ايدي. احنا اللي ما يفرحش الليلة معانا لا ما نحبوش.
0: بس تفوتوا اكيد وتعملوا داونلود لهالابليكيشن سيرفي فايند، بيصير فيكن تفتشوا عن اي خدمة بدكن اياها، بتبين عندكن من الاقرب للابعد. يعني مثلا خدمات موزعين على 22 فئة بتضم حوالي 346 نوع خدمات. مثلا بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات، مكاتب، مهندسين، أطباء، فنون، شو كمان، مهن، حرف، نشاطات كتيرة ومنوعة. تأملوا إذا بدكن استاذ أو معلم، كل شيء ممكن يخطر على بالكم. قيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة $10 بس بالسنة، وكل خدمة بتتسجل بتحصل على 50 نقطة بتقدروا تستعملوها بنشر وعرض الصور والفيديوهات.
1: حب الجنون،
0: يلا عجلوا اعملوا داونلود، يلا سيرفي فايند عجلوا هلا، لانه بعد لحظات قليله بدي اسال سؤال وبدكم تجاوبوني. اذا مش منزلين على هالابليكيشن سيرفي فايند ما رح تعرفوا تجاوبوني، وعندكم كادو حلو كثير. حاليا صار مسجل بسيرفي فايند هالتطبيق المهم كتير اكتر من 2000 صاحب خدمة وموزعين على مختلف المناطق اللبنانية. لي أي تفاصيل عن الابليكيشن سيرفي فايند، حتى إذا بدكم تحطوا إعلانات على الاب فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. يعني الكود هي 70 أو 71، الرقم هو 10 77.

0: عملتوا داونلود لسيرفي فايند؟ شو قولوا لي كيف عم تلاقوها؟ عم يحكوني على الواتساب سيرفي فايند. يلا مضطرة بدي اسأل السؤال اللي فات وعمل داونلود لهالابليكيشن. السؤال هو شو الوان لوجو سيرفي فايند؟ يلا بس تفوتوا اكيد رح تشوفوا اللوجو، لوجو سيرفي فايند. شو هن الالوان للوجو؟ بقلكن شو بدكن تربحوا تشجعكن اكتر. شو رايكن؟
1: حطت ايد عقلك وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يخسر.
0: يلا بدي قلكن شو رأيكن انه تربحوا معنا اشتراك شهري بجود لايف فيتنس جيم باحد فروعته، انتو بتختاروا كاسليك، جل الديب او عين الرمانة.
1: قالت لي ما في حرارة ما عندك
0: ولا تعرفوا اكتر عن جود لايف فيتنس جيم موجود على سيرفي فايند فيت سبورت جيم. يلا اتصال على 01-322-1000 بدي اعرف شو الوان لوجو سيرفي فايند. معنا اتصال. صباح الخير.
2: الو بونجور مدام ميري.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو عملت داونلود لسيرفي فايند؟
2: بالمبدا.
0: بالمبدا حبيت المبدا. اوكي
2: أكيد.
0: ما زال فتت على سيرفي فايند رح تستفيد من خدمات روعه، بس بدي منك اكيد شفت اللوجو.
2: ايه هو بالاحمر.
0: اوكي وشو كمان
2: بعد في بالاسود؟
0: برافو، كلمة سيرفي فايند بالأسود.
2: مزبوط،
0: هو أبيض وأحمر وكلمة سيرفي فايند بالأسود. أوكي كتير منيح. بتحب السبور؟ بتعمل سبور؟ ألو، ما عرفنا اسمه. ألو،
2: رودي فاضل. بدي أقطش معي الخط لأنه نزلت تحت الأرض.
0: رودي فاضل.
2: مزبوط.
0: أوكي تعرف ربحت معنا اشتراك شهري بجود لايف فيتنس جيم، انت بتنقي وين بدك، كاسليك، جل الديب، عين الرمانة. هلأ انحشرت تنزل تحت الأرض يا زلمة، نحن فوق الأرض وما قادرين نعيش بعد تحت الأرض. يلا ربح معنا أكيد رودي فاضل من عند جود لايف فيتنس جيم اشتراك شهر. بس بدي اقول له واكيد عم يسمعني، بدي اقول له انه بدك تتصل اكيد على هيدا الرقم 70 او 71، هاي الكود الرقم 10 77 06. اذا رح ارجع اقول الرقم 70 او 71 10 77 06.
1: تكبر تارك لك عيني تعب.
0: يلا مستمعينا بدي هيك ضل ادعيكم تعملوا داونلود للابليكيشن سيرفي فايند تستفيدوا انتو من كل الخدمات الموجودة عندهم.

وين ما كنتوا مستمعينا، نحن معكم أكيد. صباح الخير يا لبنان، صباح الخير يا بيروت، صباح الخير لكل حدا في تحيونه على نهار جديد، ولكل حدا بالطريق على الشغل، ولكل أم عم بتحضر أولادها، حضرتهم وراحوا وصلوا، بس أنه تعب تعب من أول النهار، يعني بيدور الموتور من الساعة 6 بالبيوت.

0: حلوه هالغنيه. أجمل منها. ليش الواحد بيركض يقعد ببيت في منظر، منظر الجبل الشجر الغابات البحر، بيركضوا الناس وبيدفعوا حقه للمنظر، انه بيفوتوا لعندك بيقولوا لك يا شو هالفيو قدي مبسوط، اكيد لانه بيفتح النفس بيفتح النظر بيفتح لبناننا حلو يا جماعة. عنده هيبة جول وريبيسة حجوني واقفين بالصف، أكيد بدو يقفوا بالصف بمجوهرات وهيبة لأنه الذهب عندهم بيلمع لمع وأسعاره مميزة كتير. يعني ما فيكن بس تروح عند جولوري وهيبة ما فيكن ما تشتروا، ما بتقدروا لأنه اهتمام رائع بالمستمعين. هيدا فوق انه عندهم تشكيل كتير كبير من الهدايا للأول قرباني للنيو بورن، عندهم مجموعة كبيرة من المحابس، بس انت بتنقي قدي ميزانيتك بتشتري. هلأ عاملين اوفر صليب مع سنسلي بي $15. يلا لحقوا حالكم واتصلوا بمجوهرات وهيبة على 03-87-02-88.
1: زمن زمن والحياة عشان واللي حيحسدونا يلا شكرا حلو عنا.
0: تصاميم الذهب الإيطالي مش معقول شو حلوين، وكمان المحلي وعند مجوهرات وهيبة بيشتروا منكم الذهب المستعمل.
1: اللي
0: موجودين بساحة جوني فيكن تحكون على 03-87-02-88.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: صباح رباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: خالد الهبة.

0: عايشين حسدوا غيري ولزقوا له هن فيهم مش مرغوب.
1: بعطوه الغنية يعني عجبتكم أو مع حلوة كتير الغنية
0: بالمقلوب شو المطلوب زي ما عرفتم إلو نجوان
1: يلا تحيتنا لكل المستمعين ما احنا وقت والكي عم الوقت عم يسبقنا على طول هلا صار وقت تارجت فود المستمعين ناطرين كل البرودكت من تارجت فود لأنه بتشتروا كتير اشياء من السوبر ماركت يمكن ما بتعرفوا انه من تارجت فود
2: انت لو كنت بتهتم
1: مثل الفريش اند سموث هيدا طبعا يعني اليوم بدي اخذ من جزداني وايبس بالعاده بستخدم اكيد فريش اند سموث مين ما بيعرفها واذا مش بالاسم كل حدا منكم بفوتها على بيته وبالصدفه بيشوف هيك لوجو تارجت فود انه هيدا المنتج تابع لهم اليوم نهارنا نبلش بنعناشي بيتهم كل شخص حريص على النظافة على الفريش والنعومة يعني اسم على مسمى فريش اند سموث ليلي ما بيعرف هيدا منتج لبناني ما يعني ما قلنا غنى عنه في الوايبس باكيت موجود بثلاث ألوان أخضر أورانج وبنفسجي وأكيد موجودين بأحجام أكبر سوبر سموث وطبعا بيقدر أقولكم ينظف قلوب الأشرار بهالبلد مين بيعرف يلا هالجمعة رح تكون مليانة بهدايا فريش اند سموث اكيد تقدمي تارجت فود اللي بيحبوكن لدرجة وبينبسطوا فيكن وبيوثقوا فيكن يلا مين بده يربح مجموعة حلوة يتصل فينا اكيد على 01322000

0: وايبس ببيته وكل الناس فظيعين شو بيريحوا يعني. يلا معنا اتصال. الو بونجور، بدنا نوطي شوي صوت الراديو. هاي كيفك؟
1: الحمد لله
0: تمام. منين عم تحكينا؟
1: مسبتيك.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك. شو الاسم؟
1: ليتيسيا.
0: ليتيسيا
1: عيد.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك ليتيسيا. اكيد بتستعملي وايبس اكيد يعني. باردون.
1: اكيد
0: ايه اكيد استعملتي فريش اند سموث، بس يمكن منك عارفه انه تارجت فود مثلا يعني. لشو بتستعملي الوايبس اجمالا؟
1: اكيد بس نوسخ ايدينا ونكون عم ناكل بالسياره او
0: بجزنا دائما
1: بده يكون في
0: واش يعني. لازم. انا بتعرفي شو بستعملهم للسياره؟ بنظف شيء بالسياره بالبيت كل شيء. ولك المجله حاطه فريش اند سموث حدي على المجله يعني. اوقات كتير بعمل المجله فيه، تاملي فظيع. ايه وبستعمليه لكل شيء، بالحمامات بكل شيء يستعمل رائع. يلا اجيكي مجموعة بتجنن لإليك خصوصي من تارجت فود، تستلميها بس تتصلي. اوكي
1: thank you so much.
0: مرسي لانك اتصلتي فينا وانا انبسطت انك ربحتي.
1: مرسي.
0: يلا باي باي. باي باي.

عنا ضيفة بتجنن اليوم، شو هالسربريز الحلوة يا ريتا من تارجت فود. أهلا وسهلا فيكي، بس أنا بدي حييكم وبدي حيي تارجت فود وبدي حييكي يا ريتا. شوفوا لأي درجة بس تكون الشركة محترمة وتكون الشركة مرتبة وتكون الشركة حد الناس ومع الناس وبتقدم لهم أفضل شيء عندها. في شخصين من المستمعين ربحوا معنا، اتصلوا بتارجت فود على 01-901-702 أو 703 وقالوا لهم أنه مش قادرين أنه نحن نروح لعندكم نستلم الجائزة. تأملوا ريتا الحنونة المحبة اجت هي على استوديو وجابت لهم جوائزهم تيجوا من هون لأنه أقرب لهم ياخدوا الجوائز. Thank you ريتا، Thank you على أكيد تارجت فود، شكرا لكم بتعقدوا. إذن قلنا لليتيسيا اللي ربحت معنا البراند فريش اند سموث انه رح يوصل لك مجموعه بتجنن، ولكن بدك تتصلي بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. كيف جيتي على الوقت ريتا؟ جيتي على الوقت على فقرة تارجت فود؟ يلا رح نكفي مع تارجت فود اليوم. بدي خبركن عن ثين كورن كيك، المنتج اللي موجود بس من عند هيلث أب، والأجمل من هيك انه مثل الرايس كيك الهيمالاين سولت صار موجود منه كمان بكيس صغير 4 حبات من كيك الذرة الخالي من الجلوتين، وأكيد منه مقلي، هو بوبت يعني خفيف وصحي أكتر. يلا مين بده يربح معنا؟ يتصل فينا أكيد على 01-901-702 أو 703. إنه كوليسترول ما في فري، الحلو إنه كل قطعة فيها بس 19 سعرة حرارية، يعني فيكن تاكلوا بلا أي إحساس بالذنب. الكيس كله فيه بس 76 سعرة حرارية.

0: اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: محمد رجب.
0: محمد رجب، اهلا وسهلا فيك يا محمد، منين عم تحكينا؟
1: عم بحكيكي حاليا تقريبا بحالات، نازل على الشغل على بيروت.
0: يعطيك العافية، بعدك بحالات يا زلمة، تصحى الا عشرة.
1: لا هو انا دوامي ببلش 8 بطرابلس وبعدين بنزل على الرشقة.
0: اوكي، يعطيك العافية. على كل كتير منيح لانه بعدك بحالات وانا بخلص الساعة 10، يعني رح ترفقني للعشرة.
1: أيوة.
0: معناتها انه رح ضل على الطريق للعشرة. يلا ماشي الحال. اوكي، نحن عم نحكي عن الكورن كيك، هيدا الطيب الخفيف الثن. تعرف قدي فيها كالوري الوحدة؟
1: لا والله.
0: 19 كالوري.
1: انت ولا شيء.
0: ايه انت عم تحافظ على الرجيم او
1: صار لي تقريبا 3 جماع.
0: بلش شو عم تحكي؟
1: ايه والله.
0: خي على الوقت، يلا برافو، رح تربح معنا شيء كتير طيب ما بينصح، فيك تاكلهم مع كل شيء، أجبين، قلبين، مربى، اللي بدك إياه، أوكي؟ ألف مبروك يا محمد، ربحت معنا، شكرا لاتصالك، باي باي.
2: شو هالمخلوق أنت؟ شو هالمخلوق؟
0: محمد وكل المستمعين اللي هيك بيحبوا يحافظوا على وزنهم، ما بدهم يصير عندهم وزن زايد. هلا بدي اخبركم عن حدا مش طبيعي. يلا بس بدي اقله لمحمد انه بده يتصل تيستلم جايزته، بده يتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. وأكيد تارجت فود معنا كل يوم بفترتنا الصباحية، تتكون حد الناس ومع الناس وتربح كل المستمعين.

بدي أخبركم عن شغلة قلت لها بس للست اللي تعرفت عليها امبارح، قلت لها أنه بدي أخبر عنك بس مش رح أقول اسمك. عم يحكوا عم بيخبروا أنه بتعرفوا حديث سالونات يعني خصوصي عن الرجيم، أنه كيف واحد بيضل ضعيف وأنه مهم أنا ما عندها وزن زايد هيك شوي يمكن 3-4 كيلو أنه ماكسيموم كمان، وست حلوة ومرتبة ولذيذة بتعقد. عم بتخبر أنه بتاكل بشكل مش طبيعي، يعني كيف مش طبيعي. هلأ أنا شو افتكرت أنه بتاكلها مثلا على بكرة منقوشتين مثلا، أنه دحنا بناكل شقفة منقوشة، شقفة هاي صغيرة يعني. قال لها جوزها خبريها لميراي وقت طلعنا على مرشربل من يومين ثلاثة شو أكلتي عصاج. قال هي عصاج أنه رقاق ماشي. بلشت بوحدة جبنة، بعدين وحدة أورما. يا اسمعوا لي الخبرية. ثلاثة بنقيش زعتر قدي صاروا 5. رجعت قالت حلت، عملوا لها ما بعرف شو، يا حلاوة يا عسل يا قريشة شي من النوع، حلت باثنين ثلاثة يعني عن تو اي بور تو اكلي 7 أو 8. هالقد بتاكل. قال كانوا مرة بغدا تغديت يعني انه مش ما تغديت اكلت قد ما هي بتاكل يعني. هن ونازلين على الطريق قلت له بتعرف اكلت حلو فوق كنافة بس ما كتير انبسط فيها، هي بتحب كتير زنود الست. قالت له لجوزها يي هون في باتيسيري بليز وقف لي بدي زنود الست. نزلت جابت دزنتين 24 حبة حطتهم على ركيبة، ما حطتهم ورا، غلطت شو هالغلطة، حطتهم على ركيبة. قال إذا وصلت على البيت بيتشروا زنود الست لأنه زنود الست طيبين مقرمشين وهي بتموت بزنود الست. أول ما وصلوا على البيت عم تفتح الجيت تبع البيت كانت عم تاكل الحبة 24. أكلت 24 حبة شو زنود الست. بس علمتي فيه. لا قلت له لا عم تمزحوا اكيد، انا قلت اكلت لها شي 5-6. قال 24 جاي تهدي حريلي محضر لك نهاية عليها رح تدعيلي شو حلو وشو كساب. يعني اذا اكلنا وحدة نحنا بنحسب حساب 100,000 حساب. كيف يا عمي في ناس شو هالميتابوليزم تبعهم اللي بيحرق شيء مش طبيعي، ما زال بتروح تتعشى ما بتنبسط لانه قال بتكون معزومه، وبس تكون معزومه ما بتطلب مثل ما بدها هي. البلا قال اللي بتحبه بتطلب منه 2-3. كيف هاي يا عمي رح تجنني ومانا ناصحه. إنه ورا كل هيدا الأكل بتشرب شيء يريحها، بتشرب كافي دو برازيل وراهن أكيد. يلا بعد شوي رح يدخل علينا شربل مع آخر الأخبار. بدي لكم أنه أنا حطيت فنجان القهوة وعم بشربه، بتعرفوا بصير أشربه سخن كتير مع أنه أنا ما بحب القهوة كتير سخنة لأنه ريحة القهوة بتضل إذا كان الفنجان سخن. بقى كافيدو برازيل لو سقعت ريحتها بتجنن. استوديو عنا وشوفوا ريحة الكافيه دو برازيل. هلأ صارت موجودة وين ما كان بكل السوبر ماركت، ولكن إذا ما لقيتوها حواليكم فيكن أكيد مستمعينا تتصلوا بكافيه دو برازيل على هيدا الرقم 76 777 361، وبيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن 76 777 361. إنها الساعة 9 صباحا.

0: Arur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل لعن حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي ما الناس بحكولي عنك انك انت دايما
1: ليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
3: صارت ستة
4: باتشو دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: قبل معنا باستديوهات أغاني أغاني لا يقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: صباح وأنت
1: نيحة؟
0: نيحة
1: إن شاء الله المستمعين يكونوا مناح ايه. وعم يستمتعوا أكيد. معك
0: يلا
1: إن شاء الله أكيد عم ينبسطوا معك.
0: بعد عنا ساعة
1: يلا بلش العد العكسي. بتعرف هيك لنقلب شوي، كنا اجمالا بنبلش بالاخبار المحليه وبنرجع بنكمل مع اخبار المونديال. هيك لنقلبها كون الليله في منتخبين، يعني بدنا من جديد نقول هارد لاك للمنتخب التونسي يلي خسر اليوم الصبح مع 5-1 قدام منتخب السويد. الليله في عنا مباراتين يعني مهمين لنا، يعني المنتخب السعودي والمنتخب المصري. ان شاء الله يا رب. يعني بتعرفي مراي السعوديه بال 2022 ما بننسى، يعني ما نسينا كيف فاجأت المنتخب البرازيلي وقت ربحت عليه. ان شاء الله يا رب اليوم نشهد هيدا الشيء مع الاوروغواي على الساعه 1 الفجر. يعني بكره رح اجي على الاذاعه شوي مدودخ.
0: بكره ما في اذاعه.
1: واو نسيت، عم تقول لي ملينا كيف بدنا نروح على بيريفو الليلة للصبح؟ ملينا ممنوع عنا
0: يا
1: بدنا نروح على البيريفون على نحضر الليلة. فإذا على الساعة 1 الفجر السعودية مع الأوروغواي. بتعرفي مراي كنت عم خبر على الهواء، يعني نحن وصلنا لأنه كنا بالشمال وجايين طلعنا على البيت لبسنا وهيك لقونا أصحابنا على بيريفون، كان هن بدهم يحضروا الحكمة يعني مع الهومنتمن. بدنا نقول هارد لاك للهومنتمن، يعني ظهروا من ال لأنه ال 3-0 صاروا الحكمة خلاص حكما حسمت هذه الجولة. بس خلص ما نحن جينا على آخر ماتش الحكمة وصلنا كل الناس اللي كانت عم تحضر قامت فلت، يعني حسينا حالنا رح نبقى لوحدنا بريستو كافي بريفون على بولفار ريفون. ميراي بقينا صارت ملينا تقلن لأن احنا عملنا اشتراك بالكيبل فيجن. هون بدي اشكر شركة كيبل فيجن وشركة رايت اند رايت يلي ما قبلوا ميراي بالرغم من العجقة عندهم الا ما طلعوا ركبونا بالبيت عنا. حتى انا عند الكيبل فيجن ما قبلوا يبقى الصحن القديم، قالوا لي كل شيء بدنا اياه بضوء تضوئي.
0: والله
1: شكرا لقلن، غيرولنا عم نشوف صورة غير شكل، يعني حتى بتصير تشوف القنوات يلي بتطلع على الكيبل فيجن صدقيني بطريقة احلى وقت اللي ركبوا لك ريسيفر جديد والصحن جديد.
0: أكيد.
1: حتى القنوات المحلية، حتى شوفي جبل لبنان التلفزيون أغاني أغاني على الكيبل فيجن بضوء تضوائي، حتى فيك تسمع أغاني أغاني راديو، يعني كل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم إذا أنتوا يعني بتقدروا تاخدوا أغاني أغاني الأوديو بتفوتوا على الإذاعات بتفتشوا على أغاني أغاني بتسمعونا من خلال التلفزيون. يعني فلوا الناس فكرنا انه رح نحضر لوحدنا. ستقول ملينا قوموا رح نحضر بالبيت عنا. ميراي 12:30 قبل بنص ساعة من الماتش ما تشوف تشوفي الا وفود عم توصل. انتلى بيريفون التراس سكر كله بالعجقة، كله اجا حضر البرازيل بقينا والمغرب بقينا الساعة 3 الصبح. انا بدي حيي وسديني هالموضوع حكينا فيه انه يعني بتعرفي كل نحن وقت بنكون بأول طلعتنا بنشتغل كذا شغلة لحتى نقدر ندفع قسطات جامعاتنا. أنا بدي حيي ميراي كل يلي بيشتغلوا بالمطاعم من ويترز من جارسونية من كل شيء مش هينة. يعني كنت عم بحكي أنا وميلينا ويلي كانوا معنا إنه نحن ولا مرة اشتغلنا بمطعم تعرفنا شو القيمة. ميراي قدي بيتعبوا أول شيء الناس بتنا ويمكن أوقات ما بيعجبنا العجب بس كل الوقت كيف بيبقوا واقفين حاضرين متأهبين عم يطلعوا بكل طاولة لحتى يكونوا عم يخدمونا. وصدقيني كل ما نطلب منهم شغلة نعتذر منهم لأنه طب تعبانين، يعني الساعة 3 الصبح عيونهم يعني دبلانين ونعسانين. وحبيت ميراي بيريفون نزلوا آخر شيء لكل الطاولات، فكرت نحن لوحدنا كل الطاولات بنزلوا بان بيردو بالطريقة المضبوطة، يعني بحطوها مثل بكاسة كبيرة بطبوا لك اياها قدامك بالصحن بحطوا من بعد الايس كريم وال
0: فور فري. والله
1: قدموا لكل الناس. فاذا طلعوا حضروا المونديال بيريفون او بريفون، يعني مش بي يعني طلعوا على ريفون بس الريستو كافيه اسمه بريفون وصار اشهر من نار على العالم، او بالباكس كافيه بجديدة. كمان ميراي الليلة على الساعة 10 مصر، مصر بدها تلعب مع بلجيكا.
0: واو.
1: ان شاء الله يا رب. تعرفي مصر ولا مرة بتاريخ بتاريخها قدرت تحقق فوز، يعني كل التعويل مثل ما بقولوا على محمد صلاح نجم نجم فريق ليفربول. ان شاء الله بيقدر هيك محمد صلاح اليوم مع المنتخب المصري يقدر يعمل شيء. تعرف محمد صلاح مسجل 67 هدف دولي يعني بكل المنتخبات يلي لعب فيه. قد ايه حلو هاللاعبين العرب يلي عم يلعبوا بالمنتخبات الاجنبيه، تحيه كبيره لهم.
0: اوكي.
1: وكمان خلينا نحكي بالدوري اللبناني، يعني كثير مبسوطين جمهور الفوتبول انه رجع الدوري اللبناني بعد حوالي 3 اشهر من الحرب. رجعت منافسات الدوري اللبناني بكرة القدم، رجعت الى الواجهة بالاسبوع ال17 يلي صار. بتعرفي كل اللقاءات يلي صارت القاسم المشترك انه كل الفرق ربحوا 1-0 1-0 كل المباريات اللي صارت. يعني إذا بتروحي على جوية على التضامن صور 1-0، النجمة على العهد 1-0، الحكمة الرياضي على العباسية 1-0، الصفاء على شباب الساحل كمان 1-0، والمبرة على ريسين كمان 1-0. ومنذكر أن الأنصار بعده بالصدارة لحديت هلأ مع 41 نقطة. ميري بموضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي، ذكرت من شوي صحيفة جيروزاليم بوست انه بحسب مصدر اسرائيلي انه الجيش الاسرائيلي اعلن للصحيفة انه ما رح ينسحب من جنوب لبنان ضمن الاتفاق الامريكي الايراني الجديد رغم المطالبة الايرانية بهيدا الشيء. وحتى يعني اذا بتلاحظي ميراي لحديت هلأ ما في اي تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كان على الاتفاق أو حتى على ملف لبنان، ولا كلمة صدرت عنه بهذا الموضوع. منذكر أنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أنه وقف إطلاق النار بلبنان مشمول ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. يعني هلأ مثل ما بنشوف يعني هدوء، يعني فينا نقول هدوء حذر لحتى ننطر الساعات اللي جاية لحتى نشوف كيف رح يترجم هيدا الاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. بآخر موضوع ميراي بدي أعلق قبل ما نكون مع الربح ونختم مع الربح، بدي أعلق على موضوع المؤسسات يلي تضررت من الحرب، إن كان بشكل المؤسسات الخاصة عم نحكي، كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فنداء للدولة اللبنانية وتحديدا لوزارة المالية لحتى تعمل إجراء سريع لحتى يكون في إقرار لتدابير إذا بدك تحفيزية، يعني بتخلي الشركات ترجع تقدر توقف على إجريها، ترجع تقدر تقلع من أول وجديد. يعني عم نطلب أنه يكون في إعفاءات ضريبية لهالمؤسسات التجارية أو الصناعية
0: يعني
1: كان بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني ميراي نحن بنعرف أنه الدولة اللبنانية فقدت حوالي 50% من إيراداتها بسبب هيدي الحرب الأخيرة اللي انفرضت علينا. إيه بس هيدي المؤسسات كمان يعني
0: شو لكن
1: من دونها ما فينا نكمل. يعني هيدي المؤسسات عم بتحاول قد ما فيها تصمد مع 3.5 أشهر إذا بدك حرب، فعم يرفعوا الصوت هلأ وعم بيطالبوا بدعمهم من خلال أو إلغاء أو تأجيل تسديد السحاءات الضريبية. ضريبة على الدخل إجمالا بتبلغ 644 مليون دولار، يعني بتشكل حوالي 11% من الإيرادات العامة. يعني الدولة المنهوبة والمكسورة ميري إذا تأخرت على هيدي المؤسسات أو يلي تضررت بشكل كامل، خلينا نقول اللي تضررت بشكل جزئي يعني تعطيهم شوية وقت لحتى يسددوا، بس يلي تضررت بشكل كامل مش غلط إذا عفيون هيدي السنة من كل إذا بدك الإسحاءات الضريبية. نحن عملنا هيدا النداء وكنا هيك مثل عم نتسلى على الهواء. بس هو ياريت بيصير انه ياريت الدولة ميراي بتصفر لسنة واحدة بتصفر الفواتير اللي انت وانا وكل الناس مكسورين عليها بالكهرباء بالمي بكل شيء رسوم للدولة بس لمرة واحدة وترجع تقلع من اول من وجديد. صدقين الناس بترجع بتقدر توقف على اجريها لانه الناس ما عم بتلحق
0: ما عم تلحق
1: شو هيدا شيء كثير
0: بنزين بكفي
1: خلينا نختم قد الساعه هلا معنا وقت
0: يلا.
1: خلينا نختم مع الربح ومع مطان والست تريدينج يلا بناخذ اتصال ومن دردش احنا على الهواء اكيد رح نربحوا باقه من التشكيله اذا بدك من المنتجات يلي بيستوردوها مطان والست تريدينج من اهم المصانع بالعالم خرج المونديال هلا يتسلوا فيها هني وعم يستمتعوا وعم يحضروا المونديال هلا ما بعرف اذا عم يقدروا الناس تحضر مش كل الناس فيها تروح على الكافيه ايه
0: بس كتار عم كل الناس
1: عم بيروحوا عم
0: بيضلوا
1: يعني كل الناس مع مصاري ما حدا هنا لا ميراي في ناس ما معها صدقيني
0: بعرف يا
1: لانه ميراي بناخذ ارجيله بناخذ بلا يعني مشترك مثل ما بقولوا وبتاخدي ما بعرف سوفت درينك بيطلع لك $60 $70 يعني ما فيك تحضري كل ليلة
0: هاي اللي عم بقوله انه مش معقولة
1: يلا ميلينا صار جاهز اتصال وانا رح ابعت الاسم دغري لمطانوس تريدينج
0: يلا جاهز الو
2: اي
0: بونجور كيفك تمام اهلا وسهلا فيك مين معنا
2: علي حرب
1: علي
0: شو العيلة حرب
2: نعم
1: علي أوكي. انت مش ربحان قبل من صوتك
2: لا مرحبا
1: مني لانه حسيت مغير اسمك بدي اعتذر منك رح ناخد اتصال تاني لانه بعرفه المتصل لانه مغير اسمه رح ناخد اتصال تاني
0: اوكي يلا
1: عيب يعني عم نقول انه انتو تجاه الشركة ما تروحوا كذا مرة لهونيك
0: مش مشكلة
1: يعني ما رح اقول اسمه يعني رح قلك يا تحت الهواء سكري الميكرو لقلك شو اسمه المستمع اللي اتصل أعطينا الاتصال مدينة اتصال تاني على 01-322-1000 هلأ نحن منكون قلبنا طيب كتير بس مش هبلين اتصال تاني
0: بونجور
2: أنا آخر مرة أردتك بنوال
1: يس شو الاسم أنا ما عندنا مشكل رح يعني أنه أول شيء إذا ما ربحوك بالشركة بتكون حرمت حدا ياخذ هدية لأن احنا كتير واضحين هيدا نظام الشركة مش نحنا بس ذكرنا بالاسم لنبعته لمطانو
2: شرب الكرم
0: شرب الكرم
1: يلا اسمك صار موجود عندهم ألف مبروك شرب
0: ألف مبروك يا شرب
2: عم بحضر
0: المونديال
2: عم بحضر أكيد 7-1
1: هيتو مش ألماني
0: ولا ندفع بدك تقرقش كتير بالمونديال
2: 100%
1: مش ضروري تقول 7-1 على الهواء كل ما تقول 7-1 هيك بتنكزها الميلينا بترجع بتتذكر ميلينا 7-1 من زمان
0: يلا منيح اوكي لكن ربحت معنا من مطانس تريدينج مجموعة كتير حلوة خارج المونديال لأنه هي خصوصي للمونديال
2: مرسي
0: كثير أهلا
1: وسهلا تحية كبيرة لك شربل وألف مبروك بدي يتواصل مع مطانس تريدينج نحن كتير واضحين مراي ما بدي يكون بيّن هالقد مشاع على الهواء أنه شربل ربحان وكتير واضحين قلنا إذا كنتوا سبقوا ربحانين ما تتلفنوا ما بدي أهرج بس أنا انقهرت بالأول لأنه تغير الاسم على الهواء
0: إنه متكنع عم يضحكوا علينا
1: فبدي يتصل بمطانوس تريدينج على 03-929-923 بس برجع بجدد النداء لكل اللي بدي يشارك معنا يعني كل يوم عم نربح 3 أشخاص ميراي بالفترة الصباحية
0: أكيد.
1: بس من عند مطانوس تريدينج 3 أشخاص خلونا نترك مجال لأوسع مشاركة من المستمعين ميراي بما أنه بكرة انا حبيت اعمل لك سيربريز بما انه بكره نحن غايبين على الهواء فقرروا بوزاره الطاقه والمياه انه يطلعوا الجدول اليوم لاسعار المحروقات ولانه خبريه حلوه اخرت لك اياها للاخير انخفض سعر تنكه البنزين اليوم بدل عن بكره 32000 ليره
0: صاروا 100000
1: صارت التنكه سعرها 2,350,000 فاذا 2,350,000 المازوت انخفض سعر التانكي بهاللحظات 29000 ليرة وجرة الغاز 10 كيلو انخفض سعرها 63,000 ليرة. فإذا انجرت الغاز انخفض سعرها 63,000. برجع بذكر أنه البنزين انخفض 32,000 ليرة، صدر الجدول بها اللحظات بسبب عطلة رأس السنة الهجرية الرسمية يلي بتصادف بكرة الثلاثة، فصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات عوضا عن يوم بكرة.
0: أوكي very good، كتير منيحة، بتفرق خيي بتفرق إذا كل 3-4 أيام نزلت هالقد.
1: صحيح ميراي، أنا بدي أعيد كل المستمعين بكرة رح نغيب عنهم على الهواء، أكيد رح نشتاق لهم نرجع ملاقيهم نهار الأربعاء على الأراد. ولكل اللي عم يسألنا، إذا بتكون تحجزوا مثلنا بيريفون وتكونوا عم تحضروا مباريات المونديال، اتصلوا على 71-50-554، يعني 71-500-554.
0: اوكي شربول ثانك يو، بنشوفك يوم الاربعاء ونحن من كافيه من قلب بيروت.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضيء العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
8: شو سكور
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
8: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
8: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
9: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما لك ركب.

ميلينا شو أحلى ما هيك بشرفك مش أحلى ولا سوري عم طقطي يلا طقطقنا حذروا شو عم بعمل أنا هلا أكيد معكم أغاني أغاني أو تسمعوا بأي وقت بس هلأ ما زال عنا شوية وقت بدي أذكر كل المستمعين بسول برفيوم لا لا لا فتت اليوم على استوديو قلت لها لميلينا شو هالريحة الحلوة هاي قلبي إلا بليز بليز قلي لي في ريحة باستوديو مش طبيعية قالت لي هيدي حب قلت لها افتكرت الغرام شرب عمل لها كادو حلو لميلينا من سول برفيوم بالكاسليك جاب لها برفان اسمها حب يا الله بس شو حلو يا يا يا مش معقول هول الروائح الغير شكل ما بتلاقون إلا عندهم سول برفيوم بالكاسليك مش طبيعيين وبعدين السوربريز الحلوة إنه 15% حسم على أي برفيوم على عيد الأب كراميلا كراميلا في للرجال كمان

0: بارفان خصوصي لإلكن مثل الوليد الجاد الندى. أما هيدا رجالي، أما النساء حب غرام شي بياخد العقل. بعدين بتتذكروا الأرماف اللي مستوردينا من دبي، هلأ صار عندهم برند جديد كمان من دبي اسمه أفنان. هول النوعين عليهم ديسكاونت 15%.
1: حيل البعد عنك.
0: بيعملوا مهضومين بسول برفيوم، بيعملوا ديليفري لكل المناطق، والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. ولكل الشباب اللي عم يسمعونا، إذا بدكن انصحكن اختاروا البراند الجديد من دبي أفنان، طلبوا 9 PM، كتير حلوة رائعة ورح تنغرموا فيها.
1: ما شاء الله جمالك ساحر والله.
0: سول برفيوم ما إلو وقت، يعني ما فيك تقول إنه بارفان بالصيفية أو بالشتوية أو بالخريف أو لا، بدك بارفان على طول كل أيام السنة. ضروري ضروري تكون ريحتنا حلوة. لذلك توجهوا عند سول برفيوم بالكاسليك، رقم التليفون 70-360-124 70-360-124.

غنيت وائل، بتفوت على السوبر ماركت غنيت وائل، تطلع بالسيارة غنيت وائل. ما معقولة، ما معقولة. أو قصة وائل لي دعفان، بشرفكن يعني، بشرفكن إنه لا بليز، إنه خلصنا، انتهى الحديث. شو ما كان أكيد ما بيشيل يعني كتر خير الله، لا مبين يعني نط وفز وما بعرف شو بحفلته آخر حفلة، بس إنه خلصنا انتهينا. وكلهم بيطلعوا ما معهم خبر شيء، لا بيعرفوا لوائل ولا شايفينه لوائل ولا حاضرين له حفلة لوائل، وبيطلعوا بيقولوا لك وائل ضعفان، لأنه شو بيخصكن وكيف بتعرفوا.

0: يلا عملوا مونا المستمعين انه شو بك اليوم حطيتي لنا فويسيت ولا سمعتي صوتنا ولا شيء؟ مش مشتاقتي لنا؟ والله مشتاقت لكم كثير بس ما في وقت، والله ما في وقت. يلا خلينا نسمع جوزيفين.
1: بونجور شربيل، سافا، يعطيكم الف عافيه. انا لا عم بحضر المونديال ولا عندي كيبل فيجن، يعني عم بعرف التفاصيل من التي في او من التليفون.
0: برافو، شاطره، برافو شاطره، حلو كثير، منيح اللي خبرتينا، كنا ضايقنا كثير.

0: الدنيا كلها بلا طعمة. يلا خليني بس لكم أنه اليوم 15 حزيران هو اليوم العالمي لشيء كتير مهم وكتير أساسي تأملوا، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. يوم معتمد دوليا للتوعية بحقوق كبار السن ومواجهة الإهمال أو سوء المعاملة. يا ويلي شو صعبة. أكيد أول ما منسمع عبارة إساءة معاملة منفكر بالعنف أو الإهمال الواضح، بس الحقيقة يا جماعة أوقات الإساءة بتكون الإساءة بتكون بكلمة، بنبرة صوت، بتجاهل أو بإحساس شخص كبير بالعمر إنه صار عبء على غيره. يا ويلي أنا بموت إذا شفت حدا عم بيسيء معاملة طفل أو كبير بالسن، يعني ما بعرف كتير بتضايق. إنه يا عمي المسن مش بس شخص كبر بالعمر، المسن هو إنسان عاش عمر كامل من التعب، من التضحيات والذكريات، هو بي أم أو جد أو تيتا، حملوا مسؤوليات وربوا أولاد وسهروا ليالي وقطعوا مراحل صعبة حتى وصلوا أولادهم لمكان أحلى، قطعوا عنبوزهم تعلموا أولادهم. يعني ما بعرف انه واحد بس يتقدم بالعمر بيكبوه يا عمي بيكبوه، انه اكيد بس يكبر الواحد الحركة بتخف، الذاكرة بتتعب، الصحة بدها عناية اكتر. ما بعرف انه يمكن هو بحس اكتر من ما نحنا نعرف، اكيد بيعرف انه حركته خفت، انه مش قادر يتذكر اشياء أكيد. يعني أو كتار من كبار السن بيعيشوا خوف ما بيحكوا عنه.
1: بلسنا خلاص أنا ماشي وجبها فيها غريبة الناس غريبة.
0: قديش بتتأثروا وأنتوا أكيد كل المستمعين مرقوا فيها، إنه لما تسمعوا شخص كبير عم بيقول ما بدي تعبكن معي، ما بدي ضايقكن، ما تهتموا فيي، انه هو بالمقابل محتاج لكلمة حلوة منكم.

أجمل رد جميل منقدمه لأهلنا وستيتنا وأجدادنا هو أنه نتذكر أنه العمر بيمرق على الكل. إيه أنت اللي عمرك 20 و30 و40 سنة، إذا الله عطيك عمر بدك تصير بال85 و80، وأنت رح تحتاج لشخص يهتم فيك أنت كمان. بتعرفوا في رجل مسن كان كل يوم يروح على دار رعاية المسنين ليزور زوجته. كانت مرته مصابة بمرض يعني مثل الألزايمر، فقدت الذاكرة وما عادت تعرف مين هو ولا هي، ما عادت تعرف حالها ولا عائلتها. موظف هناك بالدار الرعاية سأله، قال له طب انه عم بتطحب حالك كل يوم وبتجي هالمشوار لعندها، اذا هي ما بقى تعرفك يعني. ضحك هيك الرجل، قال له صحيح انه هي ما بقى تعرف مين انا، بس انا بعدني بعرف مين هي.

جملة صغيرة بس فيها عمر كامل من الوفا والمحبة. أوقات الإنسان ما بيبقى بحاجة لشي كبير، بصير بحاجة لحدا يبقى حده لما تروح القوة ولما تضعف الذاكرة ولما تتغير الملامح. تعرفوا ليه؟ لأنه المحبة الحقيقية ما بتقوم على الشباب ولا على الصحة ولا على المصلحة. المحبة الحقيقية بتبين لما يصير البقاء أصعب من الرحيل.

كيف عم بتحس كل هول العوارض وانت عمرك 30 سنة؟ اي والله الضغط اللي علينا بكفي.

المستمعين عم يشربوا كافيتو برازيل ولك ألف صحتين. يلا تشيرز مثل ما بعمل أنا وبطرس بقوله يلا, بكون مثلا عم ناكل منقوشة بقوله يلا تشيرز تيتا, بيضرب بالمنقوشة تبعي بالمنقوشة تبعه إنه تشيرز. يلا هيتا نعمل تشيرز أنا وياك. شفتوا ليكو ها ها ها هيدا فنجان قهوة كافيه دو برازيل. ليزا بدي اقول لك ريمو انه عم بتقلي الكافيه دو برازيل لقيته مرة حدنا وما عاد لقيته. اوكي بدك تتصل بهيدا الرقم دغري بيجاوبوك وبيقولوا لك قلن انت وين بيتك, بيقولوا لك وين بتلاقي كافيه دو برازيل. اتصل بال76 777 361.

0: ما حدا خبرنا إذا بعد في تصير على الطرقات، لأنه الصبح يعني بس تفرق معك دقيقتين ثلاثة كارثة. مش معقول كيف بيتغير السير بخمس دقايق. مستمعينا بدي خبركم عن شيء كتير أساسي ومهم ببيوتنا. طبعا مستمعينا تيضل بيتكم حلو نظيف ولونه مريح للنظر، مش بس هيك بدك دهين بلا ريحة مزعجة وآمن أكتر للعيلة، أكيد دهنات بريمو، لأنه مع دهنات بريمو صار فيك تاخد الجودة والراحة سوا. بيقدموا لك دهنات منزلية وصناعية بجودة عالية. شوف الألوان العصرية بتاخد العقل ألوانهم، وبيعملوا تغطية ممتازة، والأهم دهنات بريمو لو في او سي يعني دون انبعاثات كيماوية مزعجة. في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان، لأنه أوقات بتضل جمعة تشم ريحة الدهان بالبيت، مع بريمو بتعيش براحة من أول يوم. ألوانهم ثابتة، حماية أقوى، ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. اطلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. هيدا رقم بريمو 01-900-822 01-900-822.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: تحياتنا لكل المستمعين بعد عنا شوية وقت نحن وياكم. المهم تكونوا مرتاحين، هيدا أهم شيء. ما تعصبوا بليز، وقولي عمهلكم، لأنه بتعرفوا نحن يعني قلب يقولوا لك اللي بيسوق بلبنان بيسوق وين ما كان. ايه وين ما كان، بدك تسوق بفرنسا او بامريكا او بدبي، بدك تسوق مثل ما عم بتسوق بلبنان بيحبسوك شي سنتين.
1: اجمل حكايه قلب افضلها احنا سوا.
0: كان عنا حدا بخبرنا يعني انه شخص بدبي كان بالمول عم بيصف سيارته، بيجي واحد مدني عادي يعني عم بيسأله، قال له انت مين عم تسألني؟ قال له معك دفتر سواقة؟ فرجيني دفتر سواقة تبعك. بقوم بقول له مين انت ليه عم تسألني؟ قال له انا من الشرطة. بقوم بقول له ما معي، لبناني هو، بقول له ما معي، ما انا نسيته بالبيت. قال له بسيطة، منروح لعندك على البيت وبتجيب دفتر السواقة. مهم من بعد ما رح طولكم كتير الخبرية، عرفوا انه ما معه دفتر سواقة. تأملوا اللبناني يعني عم بيسوق بلا دفتر سواقة، معقولة؟ حبسوه 3 أيام بدبي، حبسوه بالحبس، فات على الحبس 3 أيام ودفع غرامة ما بعرف قديه، ومنعوه يسوق فترة طويلة تا يروح يحضر كورسات ما بعرف شو بالأدب بالأدب مش بالأدب، يحضر كورسات ويعمل فحص وياخد دفتر
1: عن جد.
0: ايه عن جد.

محتومة كثير حلوة. ملاحظين اليوم الأغاني اللي عم تطلع كلها فيها قصة يعني، وفيها شو بيقولوا حالة منعيشها كل يوم، شي بيعملوا أغاني عن الكذب، شي يعني ما عاد مثل قبل كيف كانوا قبل الأغاني، كيف كانت تغني مثلا أم كلثوم أو فريد الأطرش، هول العظماء الكبار أكيد بعدهم بالبال وبعدهم بالقلب ومنحبهم وأغنيهم بيجننوا، بس اليوم الترند هيك هيدا النوع من الأغاني خفيفة لايت بتخبرك خبرية هي وعم بيغنوا يعني، مثل جو أشقر مثلا اليوم عامل عيب، هيفا وهبي هاي الغنية اللي عم تسمعها هلأ، صار ترند هول الأغاني الحالي بقلب الغنية.

0: دانس مع جوسي.
1: منظورك ميرو يسعد صباحك وصباح ميلينا وشربل، إن شاء الله نهاركم حلو يا رب. أنا اليوم بنتي عندها أول نهار إكزاما، بدي أتمنى لها بالنجاح. هي مع أنه حرام من النوع يلي بيتلبك وكتير شاطرة بس كتير بتعطى الهم، بدي أتمنى لها بالنجاح لألا ولرفقاتها ولكل اللي عندهم فحوصات وتقديم. الله ينجحهم والعذرة تلفهم بتوبة وتحميهم يا رب
0: يا رب.
1: معك جوسي.
0: هاي جوسي حبيبة قلبي، يا رب كل الطلاب والتلاميذ اللي عم يعملوا فحوصات اليوم الله يكون معكم ويفتح لكم ذهنكم مزبوط، وما رح إلكم كله منقوشة لأنه تفليصة هاي قصة المنقوشة. كنا ناكل 6-7 بنقيش زعتر، كنا ناكل الزعتر بالملع داخلكم وما كان يفتح ذهننا أبدا، خصوصي على الماتيماتيك. هونيك الماتيماتيك بقى شو بدكم بالمناقيش؟ طلعوا عند كنز على ميروبة، هونيك الأكل والشرب والسهر والقعدة الحلوة، يعني جامع المجد بكل أطرافه. كنز ميروبة شو بدي لكم؟ القعدة بتشرح القلب، شي بياخد العقل بين الطبيعة الحلوة، بعدين عندهم التراس، صالة، شو ما بدكم تتعملوا أكيد، مناسباتكم، سهرة، عيد مثلا، بروبوزل، أعراس، خطبة. بعدين الميزة اللبنانية على أصولها، أرجيلة على أصولها، القعدة على أصولها. هيدا بس بتلاقوه بكنز ميروبة. عندهم مواقف واسعة على السيارات وخدمة دليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز أو على الرقم 81-569-509. ناطرينكم كل سبت بالليل وكل أحد على الغداء برنامج فني منوع. مستمعينا فيكن ما تطلبوا ميزة عند كنز، يعني بس انه فيكن يمكن تطلبوا أرجيلة وتقعدوا تستمتعوا بالجو وبالقعدة، او ما تنسوا بس تتصلوا لتحجزوا قولولهم انكن من مستمعي اغاني اغاني لتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة. هيدا كنز زبي ميروبا، 81-569-509.

مش معقول الأخبار شو بتأثر علينا كثير كثير. يعني لما نسمع خبر عن حرب، توتر، في تصعيد مثلا، حتى لو كنا قاعدين ببيوتنا منحس انه القنين ومنصير نفكر ببكرة، بالشغل، بالاقتصاد، بولادنا. وبالعكس لما نسمع في اتفاق بدهم يمضوا على تهدئة، انفراج، استقرار، منحس كأنه في حمل خف عن كتفنا. فجأة بيصير عندك أمل، عرفت؟ ما بيكون متأمل بشي فجأة، وبصير تتخيل أنه بكرة ممكن يكون أحسن من اليوم. أنه أكيد يعني أنه بس تكون الأخبار إيجابية بيزيد التفاؤل عند الناس وبتتحسن نظرتهم للمستقبل. أما الأخبار السلبية أكيد يعني ما بيعود عندك ثقة، وبتصير الآن وخيفين. ويمكن لبنان أكتر بلد بيعرف بهالشعور أكيد، لأنه اللبناني يتعود يربط الاستقرار بأشياء كتيرة بحياته. أنه صاحب المصنع مثلا بيفكر يوسع مصنعه إذا حس أنه في هدوء، صاحب المحل مثلا بيجيب بضاعة أكتر، المستثمر بيتشجع، والسائح بيحجز.

مستمعينا طبعا دايما عبدلكن على جوار الدير إذا بدكن تروقوا بعيدا عن العجقة والضجة ما في أجمل من هيك قاعدة، خصوصي أنه موجود بعناية وهول الشاليات بقلب طبيعة عناية الحلوة، يعني هدوء سلام وصلاة صلاة، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي.

0: جوار الدير في كنتوا تصلوا هلا مستمعينا وتحجزوا شاليه بجوار الدير بعنايا. هيدا رقمهم 03-141-104. جوار الدير بتعرفوا انه اذا عيلي طلعت بترتاح بتروق في جو من الروحانية. كمان جمال الضايعة اللبنانية لان فيكن في مساحات، يعني فيكن تعملوا بيكنيك، فيكن تتمشوا، حلو كتير حقيقة. اذا بدكم فوتوا على فيسبوك او على انستا حطوا جوار الدير او احكون على 03-141-104. لهون بينتهي لقائي معكم. أكيد بكرة عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. بدي لكم أكيد ينعاد على الجميع عطلة صغيرة لنرجع يوم الأربعاء عن الله راد بنشاط وبزخم أكبر. لكم وين ما كنتوا، شكرا لك شربل، شكرا ملينا على اختيارات الحلوة اليوم مثل كل يوم. تابعوا على حالكم تشوفكم الأربعة. أوكي يلا باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة
0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
1: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيون.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نايم بحكولي عنك إنك أنت دايما نايم.
1: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا
1: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكم.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني مع دي جي ماضي كريم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العالم حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
1: خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران آب. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: هيك من الضاحية الجنوبية
10: من الضمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك عبادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من نبوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من مايفوق للطارة
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمع فورما أول مرة بشترك شوية
0: أمل صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانة أحلى سنين في العمر تغير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
4: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: وينك كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: حسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
0: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طول ببالي وبخيالي غالباً.
2: صارت ستي
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: انت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
4: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الدنيا باهوة.
1: جديد داني شمعون عن جد ما بدأ.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوء
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: غمرني وشك
0: ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: عليها.
1: شديد وائل كفوري، شو مشتاق لي؟

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايماً هاد بحكولي عنك إنك أنت دايماً هاد.
2: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالباً.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالباً.
4: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكه قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل العصايد من حلا
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرق
7: انت لو كنت بتهتم
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس
7: ما خاسمك وبدا انا مش طايقة
6: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني بلشوا الويك اند باجواء حلوه

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني زوروا أغاني.com وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ستتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر في فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها Rock Mutual Insurance منحمي قصصكم
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: لا فوتو بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: اجواء الويك اند بتبلش على اغاني عيشوا احلى الفايبس مع اغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح اشرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
5: بدنا نزور.
2: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دفك قالوا عم يعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نعرف قد ايه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول انشورنس منحمي قصصكن
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا
9: نحن بالغربة نشتاق لصوتك
10: أنا بسمعكم كل يوم
8: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
11: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي أنت أصلا فوق
8: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا
12: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالي.
3: ستتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
4: Khaled Lab.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
3: غمرني وشك خلينا
2: ثلاثة أغاني طرب.
3: جانا الهوى جانا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: صوت الحيدالك.
2: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
8: عايشانك احلى سنين في العمر تضيل العين
7: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: حبك مثل بيروت
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم

0: ربح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: خالد الهبر

0: سجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح
0: الأربعة أغاني ريترو
3: آسف حبيبتي الوقت فات
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والناد بحكوني عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا غريالة.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالباً.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
4: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.

لمستمعين بالعالم، كيفكن اليوم؟ نبدا على خبر انه تم التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحده وايران. ان شاء الله هالمره يكون اتفاق جدي ويكمل ويعم السلام بكل دول العالم وخصوصا بلبنان، هالبلد المليان ايمان وهالشعب الرائع يلي رغم كل الظروف بعده متمسك بالامل وبالحياه. صار الوقت انه ينكتب تاريخ جديد للبنان، تاريخ عنوانه المحبة والثقافة والحياة مش الموت والحروب.

في كتير أشخاص عم بفكروا هلأ بالعالم يلي خسروها بسبب هيدي الحرب، وعم بيقولوا إنهم راحوا ضيعان. صح إنه الحرب بتاخد ناس أبرياء وبتترك وجع كبير بقلب كل حدا حبهم، بس ما حدا بيروح ضيعان. كل شخص خسرناه هو رسالة، هو أثر، هو ذكرى حلوة بتبقى معنا. يمكن خلص مشواره على الأرض بس بلش مشوار جديد بالسما، وبقيت محبته وقصته وذكرياته عايشة بقلب كل شخص عرفه وحبه.

عزة من كل قلبي كل شخص خسر حدا غالي عليه بسبب هالحروب وما كان له أي ذنب. اللي خسروا أم أو بي أو الاثنين سوا، زوج أو زوجة، ابن أو بنت، خي أو أخت، صديق أو حبيب، وجعكن كبير وما بينوصف.

الله يكون معكم ويعطيكم القوة والصبر لتكفوا الطريق، وإن شاء الله تكونوا أنتوا الرسالة الحلوة على الأرض وهن الملائكة تبعكم بالسماء عم بيرفقوكم بمحبتهم وذكراهم بكل خطوة. الله يرحم كل الضحايا ويحمي كل الناس ويكتب أيام أهدى وأجمل للجميع.

هالغنية ما يصير فينا مثل ما كل مرة منعيش الأمل وبنقول رجع لبنان وبنرجع مناكل كف على راسنا. حلقة جديدة من ولعانة بلشت معكم هلأ. لكل اللي حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8-9-8-9.

0: نهار التنين منبلش بفقرة وين ولعانة، وبعتقد أكيد كلكن اشتقتوا لها لهالفقرة.
1: وين ولعانة؟
0: فقرة وين ولعانة هي لتخبروني وين رحتوا، كيف قضيتوا الويك أند تبعكن، مين راح على البحر ومين طلع على الجبل ومين حضر المونديال وجن جنونه وقت المغرب سجلت أول جول على البرازيل. خبروني شو عملتوا، وين سهرتوا، وين كانت ولعاني معكن هيدا الويك اند على 719-8998.

0: الواتساب وعبد الله الكوراني. يوم السبت قضيته مع أصحابي بأحضان الطبيعة، ويوم الأحد قضيته مع الأهل. وإلى رولاتو الغالية والحبيبة، لو كان للمسا وجه يرسم لكانت ملامح ملامحه مقتبسة من تفاصيل حضورك. يعني قدي بدي أتشكرك على كلماتك الحلوة عبد الله، شكرا كتير لك، وإن شاء الله تكون قضيت ويك أنت حلو.
1: نحن كتير منيح، إن شاء الله أنت كمان تكون منيحة، خاصة مع أخبار سلام. ما في أحسن من هالأخبار صراحة.
0: إيه والله، يعني إن شاء الله هالمرة يصدقوا ويعم السلام بقى، لأنه نحنا كلبنانية خاصة بحاجة إنه بقى نعيش بسلام وبأمان.
2: رولاتي معك يا رولا، خايش هالقصة حلو مع جو أشقر، الله يوفقه بالغنية يا رب. وكتير منبسط بس نشوفك هيك مبسوطة، كان نحنا انبسطنا ونحنا كنا معك هيك، نحنا منحس بالأجواء تبعك. أنت روحي سهري ونحن بنتفرج عليك. يلا ولا عيني ولا عيني معك يا رولا حيوت قلبي، ونحن معك ولا ويك اند كنا بالبيت وناطرينك. يلا منحبك قدني كل حيوت قلبي
0: حبيبة قلبي يا غدغودة. ايه ولا انا كمان بدي وجه تحية لجو أشقر وقل له عن جد غنيته بيت عقيد ومحله بيطير العقل، انبسطنا. كان نهار حلو كمان عم نسمع.
3: بونجور يا رولاتي، بونجور، انا بحب اول وحده احكيك يا رولاتي. بدنا نعرف فانزاتك حبيباتك مع مين بالمونديال، يعني المستمعين لازم تخصصي لنا حلقه وندق كل واحد يقول هو مع مين، مع البرازيل، مع المانيا، مع ايطاليا.
0: تكرم عينك. اكيد اكيد حبيبه قلبي.
4: هاي رولاتي، شرفك انه تمام، ميرسي كثير على كلامك نابع من القلب عن جد، وتحية لكل هالعالم يلي راجعة. وأنا بدي أعزي حالي كمان لأنه خسرت صديق ببيروت وقتها اعتدوا على العاصمة بوقتها، والله يرحم يلي استشهدوا، ويعني إن شاء الله ما بقى حدا يستشهد صراحة أنه كسر خلص. يسعدني مساكي رولاتي، ونحن على السماع.
0: أكيد مجدليني، وأنا بوجه لك تحية كتير كبيرة، شكرا لك إبراهيم.
5: هاي رولاتي، يعطيك العافية، تحياتي لألك وللجميع، إن شاء الله كان ويكند حلو. والله رولا ليك بتتذكري لكل ديفان كيف آخر شيء كله ربحين، كله ربحين. يعني هالشهداء اللي راحت، هالمليون شخص اللي نزح، هالدمار، هالخراب، هيدا كله ربحين. ما بعرف مين اللي خسر، ما بعرف. والله رولا بالنسبة لهذا الويكند بعد بكير على الجبل، لأنه الطقس بعده ببيروت حلو، وتاني شيء على البحر ما بينراح بالويكند لأنه كتير بيكون عجقة. فرحنا سونترفيل تغدينا وتمشينا، كان الجو كتير حلو، بيروت بتعقد عن جد بتعقد
0: 100% برهوم. بعد الطقس كتير حلو بالنسبة لنا ببيروت، يعني حرزين الواحد يستفيد قبل ما تبلش تشوب ويطلع على الجبل. مين خسر ومين ربح؟ الناس يا برهوم هي اللي خسرت، خسرت أحباب لها انقتلوا، خسرت بيوتها، رزقها تشنشطت على الطرقات، هيدي الخسارة هي الكبيرة. يعني الله يساعدنا.
6: بقول لك بونجور يا رولا.
0: بونجور.
6: بقول لك موديلك وألوانك شو اشتقنا لي.
0: وأنا كمان.
6: والله كانت ولعانة على البحر وولعنا من البحر، قد ما كان الطقس حلو صرنا فريريج محمرة. هيك ولعناها. والمونديال يعني مين عم بفكر فيه؟ يعني كتير شي تافه قدام اللي عم نقطع فيه بالبلد صراحة.
0: 100% في كتير عالم ما أنا كتير متأثرة لأنه من كتر الأخبار الحلوة تبعيتنا. يسلم سمك يا رولا، كلماتك من القلب والعزاء منك حقيقي وصادق لكل الناس، وياريت كل المذيعين والمذيعات ببلشوا مثلك فقراتهم. شكرا كتير لألكون. كمان عم نسمع ناجي.
2: بصوارك رولاتي، بصوارك. نحن لا مونديال عنا بتجي ولا أغاني بتجي عنا، باخد حتى على التليفون الابليكيشن. يا رولاتي ليش هيك حظي؟ لا حطي الغنية طبع الحظ. بونجوريك ويكند قضيناها عم نراقبك، الحمد لله مبسوطين فيك يا حبيبة قلبي. يلا على السمع نحن.
0: حياة قلبي نجروتا حبيبتي انت. يا عمي شو قصة هالإذاعة عندك؟ رح جن.
7: هاي هاي رولا كيفك شو أخبارك؟ أنا كتير مشتاقت لك. أنا بس بدي أقول لك ما بدي أشترك لا بالبروغرام ولا بفقرة ولا ما بعرف شو. أنا بس بدي أقول لك إنه أنت حدا أول شيء قصة كبيرة، تاني شيء أنت حدا هيك بفوت على القلب، بيفتح ما بيستأذن، بيطبش بإجري وبرضو بيكونوا لقبالوا كتير مبسوطين. أنا بس بقلك إنه أنت هيك بتحل على القلب، بتروحي الهموم عنه. منحبك كتير رولاتي، نهارك حلو. إيمان
0: حبيبة قلبي يا إيمان، بدي أتشكرك على هالكلام الحلو عن جد، يعني خليتيني استحي. حبيبة قلبي إن شاء الله يا رب هيك اقدر ضل عند حسن ظنكم وضل قدرة افرح لكم قلوبكم.
8: اول شيء هاي لك رولا،
0: هلو
8: رفيق، اكيد يا حصلتي حفظتيني. في شغله ديالها للصبيه اللي قالت انه هي بتحب تحكي اول وحده. لا لا انا بعتذر منك، عبد الله بيكون بعت لي قبل 3 ايام، يعني هي عم تسمع الفويس هذا من 3 ايام، عرفتي كيف؟ يعني ما تحاولي معه من هون ل 3 سنين لتقدري انت ترجع تتخطي عبد الله مثل ما عم بقول لك.
0: يا الله يا وفيق ما اهضمك. عم بتحاول، حرام انها تكون اول وحده بس ما بتزبط.
9: بونسوار ولا بونسوار ولا عاني ولا عاني، ان شاء الله يا رب هيك على طول بنضل بسلام وبامان بلبنان، ان شاء الله ما حدا بقى يصيبه شيء، وان شاء الله هالايام اللي جايه تكون خير وبوزيتيفيتي للبلد كله.
0: امين يا رب، ان شاء الله بس نضل عم نسمع الاخبار الحلوه باذن الله. طالما انت ضمن بيروت الكبرى وضواحيها رح يضل الطقس رائع مثلك يا قلبي. شكرا شكرا عبودي.
10: هاي رولا،
0: هلو.
10: مثل العادي ويك اند عائلي بامتياز، شوب كان شوي بس مقبول، ان شاء الله السلام يا عم، ويكونوا صادقين هالمره مش مثل كل مره لانه خلص استوت معنا، ويلا نحن على السما
0: لانه ما بقى نحمل افرام.
10: بالنسبه للمونديال يعني نحن الاوفياء دائما دائما دائما مشجعي المنتخب الالماني. صار لي 36 سنه وما بحيد ولا بغير في السراء والضراء.
0: في السراء والضراء، برافو يا افرام. على كل حال عم شوف كتير سيارات حاطين اعلام الفريق اللي بشجعوه على سياراتهم على الأوتوسترادات كذا، بس بعد ما عرفت إذا لورا جابت لغسان علم البرازيل وحطت له إياه على البالكون. بدنا ننطر من غسان يخبرنا.
11: يا نجاد يا نجاد، فوق على الابليكيشن تيون إن لبنان راديو وافتحي أغاني أغاني عرواء، بطل في تشويش على البطيخ، ورولاتي كانت ورعاني الويك أند هون حنا عن جد رع إشي هيك شو دي خمرك، ورعاني ورعاني عن مصبوط يعني عم يصير عن نشاته لأنه من أبرص هيدي هي يا رول. أوكي
0: شكرا للتوضيح مجدلينة، شكرا. هي عم تسمعها على أبليكيشن أغاني أغاني، ما أنا مزعوجة، بس هي الراديو اللي عندها منه مزبوط. 7-1 بونجور، أهلين باتريك، أهلين. مبسط فيك دي جي دي دروب لأنه بيشجع الألمان مثل أفرام. يا ويلي منكم، عظمكم أزرق. أحلى سلام لرولا ويمسيو ألات. ما في رندا من لابتفدي، بدنا تيكتس لإليسا نيكولا. نيكولا أغاني أغاني وبرنامج والعاني أكيد قبل ما يصير وقت أعياد بيروت أكيد لح نربحكم تيكتس لأعياد بيروت. إلهام
12: هاي رورو، كيفي؟
0: هاي حبيبي
12: نيحام، ايش الحال؟ اشتقت لك، زمان ما قدرت اسمعيك لانه كان عندي شغل.
0: يعطيك العافية.
12: وانا هلا اليوم بالبيت عم بسمعيك حبيبة قلبي، يسعد لي مساكي انت وكل المستمعين. يلا باي.
0: حبيبة قلبي يا هاما، وانا كمان اشتقت لك كثير واستفقدت لصوتك لانه ما سمعته.
13: بصوارك يا رولا، هلا انا بدي احكي عن المونديال. المونديال لعبنا نحن مع المغرب البرازيل 1-1، طوشونا الالمان على المغرب وعلى المغرب. المغرب كله لعيبته محترفين باوروبا كليتهم، والبرازيل ناقصين نيمار، وما نيمار راحوا لعبوا للالمان مع منتخب لبنان ربح عليه 2-1 هذا المنتخب.
0: ايوه.
13: وهذا المنتخب بجزيرة عدد سكانها كلها 100,000، يعني ما حدا سامع فيهم، وطوشونا 7-1 و7-1. أنا عم صلي والله عم صلي بس نتلاقى مع الألمان، عم صلي بس إذا الله بحبنا نتلاقى نحن ويهم، بس لنفرجيهم كيف بيكون الفوتبول.
0: ايوه.
13: هلا بالنسبه للوضع شو بدي يحكي الواحد يا رولا؟ لا يحكي شو بده يحكي، ما زال الكل منتصر خلاص ما في، خلي الواحد ساكت احلى.
0: حدث ولا حرج. على فكره غسان ما تشوف قدينه والد سمسم لانه هو مع المانيا ولورا وراه عم بتشبقه بعده مصر انه هيدي الصوره اي اي مفبركه. فيعني شو بدنا نقول له؟ ما بعرف شو بدنا نقول له. لا عبد الله منا.
14: هاي بونجورك امرا لك لكل المستمعين، معك الشيف باولا. انا بشجع الالمان لاني انا نمساويه وبنحكي الماني، وان شاء الله هرب هني اللي بيربحوا. وتحياتي للجميع. وهلا بدي اقول لك بالنمساوي الالماني تشوس باي باي او فيدرزين.
0: باي باي يا شيف باولا، لو بعرف الماني كنت رديت عليك.
15: بوسوار رولا، كيفك؟ ان شاء الله منيحه. هنا نسمع تيك تيك تيك
0: تيك تيك تيك.
15: في ربح اليوم شيء؟
0: يا الله في ربح، انا ربحت صوتك. سمعنا يا نوال تيك تيك تيك، واكيد لازم نتوقف مع بريك اول شيء ومن بعدها رح نسمع تيك تيك تيك. بريك ومنرجع.
16: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
17: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
18: كل العصايد من حلا عينيك.
16: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
18: لو
16: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
18: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
16: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
18: قلبي ده قلبي ده.
16: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
18: وكل العالم حيسوق إليك إنت ولا بالك مرض.
19: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول انشورنس، منحمي قصصكم.
20: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
21: شو سكور؟
20: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
21: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
20: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
21: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
20: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
21: السامبا قالك هو دفك انزاب يعرف.
22: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
21: طب خبرونا شو بصير. ايه
20: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
16: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
21: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
16: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم مستمعينا أكيد لكل اللي حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم. فيكن تبعتونا على الواتساب على 7-1-9-8-9-9-9. رح كفي اسمع فويسيتكن قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: في قصة صارت مع الفنانة نانسة عجرم وجوزة الدكتور لما فات حرامي لعندهم. والدكتور معروف كتير إنسان محترم وكتير إنسان متعلم وما دخلوا بأي شيء، بس لما شافه عم بفوت على أولاده قوصه مثل ما هو هون فايت على أرضه على بيته. يا جماعة القياس والربح والخسارة ما بينحط لما واحد بدي يفوت على بيتك ياخد لك هو. أوكي بتقولوا لي الدولة إن شاء الله يا رب الدولة تقوى، ورحنا أنا أول واحد إذا قويت الدولة وكانت الدولة قوية أول ناس إحنا منطالب السلاح يروح لها الدولة وهي تحافظ عليه وتعمل وتساوي، بس لحديت هلأ ما في شيء عم يبرهننا إنه هي عم تقدر تحمينا، بس إن شاء الله بتقدر تحمينا. بس ما تحطوا مقياس الربح والخسارة لما يكون حدا بده ياخد، حتى لو خسرنا ناس أنا من بيناتهم خسرت خيي، بس خيي بروح وأنا بروح والكل بروح، بس ما حدا يقرب صوب عرضنا. وهول الناس اللي نزحوا على الطريق هول إخواتكم مثل ما أنتوا إخواتنا، وبعرفكم إنه أنتوا بتشلون بعيونكم، وإن شاء الله ما بيقرب عليكم الزمن ومشيلكم بعيوننا، بتضلكم ببيوتكم محفوظين وما حدا بيعرف صوبكم.
0: شكرا كتير لك، وبدي أقول لك الله يرحم خيك ويرحم كل اللي خسرناهن بهالحرب. أنا مع فرنسا من وقت زين الدين زيدان عتيق. اف اف
2: لا أنا جو، أنا مع برازيل.
0: مع برازيل يلا صار عنا
2: لا أنا اسمي يورجو من كارتا بسنة عديد ونورين وخالو رومي وخالو روني وشوال بأبوجا
0: وشو
2: وشاقتلهم كتير
0: يا حبيبي.
2: أنا بدي فرنسا يربح بالمونديال.
0: يس يلا إن شاء الله. كمان هاي رولا لنشوف بس ال... ما أهضمكم، مرسي كتير عن جد كتير واو، ألف صحة وهنا بيعطين لي صورتهم ولا أحلى من هيك عم يأكلوا عند كرانشيز عن جد بتجننوا. أكيد رح ننتقل هلأ لموضوعنا لليوم لحتى تشاركوا معي وشوف شو رأيكم بهيدا الموضوع.
3: موضوع اليوم،
0: اليوم موضوعنا عن الجيزة وتدخل الأهل. أنتوا مع أو ضد أنه الأهل يتدخلوا بجيزة أولادهم؟ أكيد كلنا منعرف أنه الأهل ما بدهم إلا مصلحة أولادهم وراحتهم، بس بتحسوا أنه في أوقات ممكن يزيدوها شوي بالتدخل، مثلاً لما يصيروا يتدخلوا بتفاصيل فرش البيت أو بطريقة العيش أو حتى بقرارات

0: بدي خبروني إذا أنتم مرئين بهيدا الشيء، خبروني عن تجربتكم الخاصة مع الأهل وتدخلهم بزواجكم. رح بلش اسمع ريمو.
1: بونسوار رولاتي،
0: موديلك
1: ألوانك جمالك، وبدي أقول لك أنه أنا كمان مع البرازيل.
0: أيوة يا ريمو، أيوة يا ريمو.
2: هاي رولا، كيفك؟ أنا مشتاق لك كتير.
0: أنا كمان.
2: لكن بدي أحكيك مشان الويكند ما كان كتير منيح الويكند معنا، لأن قضينا بالبيت كله تصليح بالتصليح، إن كان بالمحلنا إن كان بالبيتنا، بس بدأ لما صلحناهم كلهم تعبنا شوي، بس انبسطنا إنه عملنا شيء. بالنسبة للمونديال أنا مع فرنسا، لأن كل حياتنا عندنا محل نحن ألبسي، كل حياتنا نشتري من فرنسا من أحلى نوعية وأحلى موديلات وماركات حلوة. بالمقابل نحن كمان بدنا نربح فرنسا، وأنا بحبه لكتير ماكرون. شو ما صار بفرنسا دغري أول واحد مين بيجي؟ ماكرون. مرتع هيدا لما صار بالمثل الانفجار اول مره هو طال، هل كمان اخر مده كرمال المفاوضات كذا كمان كل مره عم بيروح وبيجي. صديق بحب لبنان، بحبه كتير، كيف كل شيء بالتبادل، ما هيك هو بحبنا بدنا نحبه وانا بدي اربحه. انا كل ما بقول فرنسا بده يربح بيربح. قبل شوي قبل كم سنه قلت لهم 3-0 وصار 3-0.
0: ايوه
2: يا 3-1 يمكن. بحبك كثير
0: كمان. فاذا جاني كمان مع فرنسا. سامي كنعان،
3: مدام رولا يسعد مساكي، تحيه لك ولفريق عملك. بدي احكي كلمتين على السريع. يا عمي لبنان قطعة صغيرة لكن لؤلؤة كبيرة بالعالم. لبنان رواد السلام، لبنان رواد المحبة، لبنان رواد الأمن والأمان. إن شاء الله يا رب مأساتنا وقفت، مأساتنا بإذن الله وقفت، لأنه الشعب تعب والمأساة كبيرة والجرح غميق، لكن الحمد لله مهما قست وعصفت والأمور اشتدت لبنان رح يرجع أحسن مكان. تحية للجيش اللبناني، تحية للقوى الأمنية، تحية لكل إنسان صابر وكل إنسان تحمل مطبات هالحياة. هيد بدي اكتفي بهالكلمتين. سامي كنعان، نجبيل.
0: شكرا كتير لك سامي ولا كلامك هالحلو، وأكيد دايماً نحنا منقول الله يحمي لنا الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية. أوكي، الجواب بتقول أنه أكيد ضد أنهم يتدخلوا بأي شيء بين الاثنين. نحنا كانوا بدهم يجوزونا أهله. خطيئ شو عم قسم خطيفة ما كانوا بده يجوزونا خطيفة. اوكي، سو انتو ضد انه الاهل تتدخل.
4: هاي رورو، كيفيك؟ صبا، انا مع صراحة استقلالية الزوجين، يعني لا تدخل اهل الزوجة ولا تدخل اهل الزوج. ده واحد بيعمل لهم حد للطرفين، اكيد مع حب واحترام وكل شيء، بس حد للخصوصيات ده افضل.
0: اوكي ميمي، كمان عم نسمع.
5: ولا رولاتي، انا من رأيي انه ما يتدخلوا، بس يعطوه النصايح، لانه الاهل بأمرئين بكتير بكتير ظروف، بكتير قصص بيرقون فيها الولاد ما بيعرفوها. من رأيي انا ينصحوهم، وهنا لهم يختاروا، اليوم ما في حدا يوجه حدا، هن هذا الجيل مثل ما بده بيعمل.
0: مظبوط يا غادة، 100%. انا مع تدخل الاهل بالبداية فقط، وبعد الباقي لإلي انا وشريكة حياتي المستقبلية، وبعد ما مرقت بهيدي الحالة. أنا مع أوزبكستان. منحبك رورو، وأنا كمان بحبكم قد الدنيا. كمان رح أسمع.
6: هاي رولا.

0: وانا مع الارجنتين.
1: مع الارجنتين بعد ما سمعنا حدا مع الارجنتين.
2: بونجور بونجور لاتي كيفك؟ ولا نهاري كان كتير تعب اليوم. للمونديال اكيد يعني بدي احب احس فرنسا اكيد طبعا. بس المدام اللي قبلك ما تشد كثير ايده بماكرون يعني مصلحش انه مره اول اوترومو برازيل السنه ما تبقى غرانشوز ما عليه ما عندكم نصيب السنه هلا عم بكون واصلا اصلا بعتقد نتيجه المونديال رح تكون شيء غريب السنه فتوقعوا على كثير سوربريزات يلا بون ابريميدي وألي ألي لفرنس ألي لبلو
1: جورج دو باري تحياتي لإلك أكيد بدك يعني ما في اثنين يناقشوا فيها أكيد بدك تكون مع فرنسا
3: والله يا لولا موضوع الزواج موضوع مهم جدا وعطول لازم ضل ينطرح لطوعية الشبيبة يعني بدون يدخلوا هيدا
1: القفص يا ويلي طلعت
3: براكتس الزواج هو على طرفين مش على ثلاثة يعني لما شاب وبنت يقرروا بدون يتجوزوا ممنوع يكون في طرف ثالث أمه أمه أخته أخته خير خيو بيو عائلة لأنه لا الشاب عم يتجوز العائلة ولا البنت عم تتجوز العائلة هؤلاء الاثنين قرروا بدون يرتبطوا مع بعض فهن بيعرفوا يختاروا مظبوط دور الأهل مفترض يكون توجيهي يوجهون نحو الأفضل وهن اللي يختاروا لأنه إذا كان زواجهم ناجح هن رح يكونوا مبسوطين وإذا لا سمح الله زواجهم ما كان ناجح هن رح يقولوا أخ لا حدا من العيلة ولا الأقربين ولا الأبعدين فبالمختصر دور الأهل هو توجيهي فقط لا غير وبيعيش الزواج نجاح أنا على الصعيد الشخصي الحمد لله عائلتي صغيرة ما كان في باب لتدخلات ومن عائلة زوجتي كمان متفاهمين الموضوع وكتر خير الله صار لي 12 سنة مجوز وما شفنا مشاكل كبيرة على مشاكل صغيرة تمروا على تربية الولد على قرارات مهمة بالحياة بس مش كتير جوهرية بصير في ups down بس مش انه مشاكل كبيرة خطيرة لا سمح الله
1: 100% أفرام والعمر كله انت وعائلتك الحلوة لما انا بحس انه ببلشوا يتدخلوا الاهل بتفاصيل حياة الزوجين ببلشوا المشاكل
4: ريلاتي هاي
1: هاي أنا
4: حبيت الموضوع اللي عم تحكي فيه يمكن أول مرة بحكي بجدية أنا ما ولا مرة عطول بنزح بالنسبة للزواج بعتقد من بعد خبرة يمكن أفشل مؤسسة هي مؤسسة الزواج يعني ما فاشلة جدا بالنسبة لأنه اثنين مزوجين ممنوع أهلهم يتدخلوا أو شيء أنا مع وأنا ضد ليه لأنه عندك مثلا كابل اثنين عمرهم 22 و25 و23 سنة بيصير هيك أعمار زواج رح كبون بالقفص الذهبي يعني مثل ما بقولوا هني بعض ما بيعرفوا ياخذوا قرار لو بيعرف يلف ساندويش لابنة وهي وطالعة من عند محل ما بتشتري الإسبادري تبعها بتجلفوا على الباب يعني مثل ما بقولوا هون الأهل لازم يتدخلوا لأنه هول الجماعة منهم مسؤولين مثل ما بقولوا
1: نعم
4: وهو ممنوع حدا يتدخل يعني هون صرتي واقعة بين شيء وفين مثل ما بقوله مفروض اتدخل لازم نتركهم هني ما بيعرفوا يتصرفوا أنا أكيد أنا ما رأت بتجربة إلي 20 سنة بالقفص الذهبي لح يجنزر يعني مثل ما بقوله القفص
1: شو مبسوط شكلك
4: واجهنا مشاكل وحليناها ما في عندي شيء تاني أقوله بس هيدا الموضوع طويل وبده خبار كتير مثل ما بقوله بالمختصر المفيد بس بد إذا كانوا الكابل مجوزين على صغير مش مفروض يعني بس إنه الأهل إذا تدخلوا منا هديك المشكلة الكبيرة لحتى اللي يقدروا يكبروا هالبيت ويزبطوه لأنه هول الأولاد ما عم يعرفوا ياخدوا قرار وإذا كانوا مزوجين على كبر بطبيعة الحال الأهل ما رح يتدخلوا لأنه في خبرة بالحياة بيعرفوا يتصرفوا لحالهم ما بدأ إنه الأهل يتدخلوا
1: 100% يا أنيس يعني هاي أول مرة من وقت ما بلشت البرنامج بسمعك بتحكي بجدية والله منك هين كمان بيلبق لك الجد
5: رولتي رولتي اشتقنا لك.
1: وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا.
6: هلا انا في شغله بدي اقول لك اياها، بتدخل اذا مثلا واحد بده يطلب بنتي اذا قاعد بلا شغل مثلا، عرفتي كيف؟ وانسان اصغر على الطريق وقلت لي انا بدي اياه، لهون بدي اتدخل وبقوه كمان، عرفتي؟ انا مش ربيتك طول حياتي وصرفت عليك العمر كله واعطيتك الدم اخر شيء لتروحي واحد على عطلجي مثلا، اوكي؟ بس اذا انسان محترم وبيشتغل وعنده شو اسمه، ما فكر بالغنى انا يعني، بيشتغل وقادر انه يكون معك وعايشين مرتاحين يعني وكل شيء وانتم مبسوطين، ليش بدي اتدخل بحياتكم؟ استفرع من اللي بدك اياه، انا بعيد الحاله بتدخل. وانتبه، هي الاهل بس يتدخلوا اول فتره بتصير في قصه هيك عشواء واشتياء، عرفتي كيف؟ يصير ينزل تحت شو اسمه تحت الشباك ويغني لها تعيد راغب علامه قلبي عشقها والعيون، عرفتي كيف؟ وهو صوته بيقرف بيحط لها اياها، اكيد مش حيغني لها هو يعني. فاوقات الشو ولكن بيخلي الواحد يشتغل الحب اكثر.
1: ليك معك حق، يعني يمكن مثل ما كمان قال أنيس أنه بأول فترة وإذا كانوا صغار الأهل لازم يتدخلوا ليوجهون على الأشياء المضبوطة، ولكن كمان ينحط لهم حدود ما يفوتوا بتفاصيل زيادة.
7: أنا برأيي يا مدام رولا أنه الأهل يتدخلوا إذا كان زواج مبكر، إذا كان زواج أكثر من المبكر يعني بالعمر 21 وبالطالع مفروض يتركون على راحتهم، وحتى نصايحهم ما يعطونيهم، لأنه النصيحة أوقات أنا بشوفها مفيدة، هي غيري ما بيكون مفيدة لإله، بس أنا شايفة أنه هي مفيدة
1: 100%. كمان عم نسمع
8: قولك يا رولا، هيدا جوابه كتير طويل بالنسبة لإلي. أنا لما تعرفت على جوزي كان جوزي كان بي ما بده إياه، كان بي عايش بالسعودية وما بده إياه، مرة مسك لقشاط يضربني يقولي ما بتحبي إلو أنا بحبه، وأنا بحبه اللي قولي ما بتحبي إلو أنا بحبه، يقرطني قتلي بقول له أنا بحبه. لحتى تجوزنا بعد، بعدين صار يحب جوزي أكثر من أولاده بي الله يرحمه. جوزي سمينا ابننا ادوار على اسم بيي، قد ما جوزي صار يحب بيي وبيي صار يحب جوزي. الحمد لله على كل شيء، كل واحد يعمل شو قلبه بقله.
1: ولك دخيل قلبك يا ناجو، انا دخيل قلبك، الله يرحمه لبيك ويخلي لك ادوار ويخلي لك عائلتك الحلوه نجوتا، بتستاهل كل خير. رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير وبرجع بسمع فويساتكم. بريك ومنرجع.
9: برنامج والعالي مع رنا شميه. بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
10: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر تغير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد

أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: مكملين معكم طبعا قبل البريك كنا عم نحكي بموضوع التدخل الأهل بالزوجين, وهل أنتم مع أو ضد؟ رح كفي معكم أكيد على 7198-9989 وأسمع فويس جديد.
1: يسعد لي هالصوت وهالمسا.
0: أهلا
1: حبيبة قلبي. الأهل على الرأس والعين, بس الحياة نحن بدنا نعيشها, لا الأهل ولا غير الأهل. صون طلعون نزلون عملون كبرون كبرون صغروا, اللي حنعمله حنعمله يعني أي قابل يعني. فبلا ما يصعدوا وجهن ويتدخلوا, خلص خلي كل واحد يعيش حياته مثل ما هو بيرتاح. وأنا مع البرازيل أكيد, ويا برني الله تبع الله اللي خلق الله العبد الله الشاب الله اللي خلقك ما أحلاك.
0: يا الله ما أهضم, كل مرة بيضحكني بس يقول لي إياها بهالطريقة. برازيل يعني في بعد أشخاص كتير معنا. نوال ما تزعل, أنت ألماني ونحن برازيلية. هاي رولا, أنا مع البرازيل, أنا ما بتدخل بين الرجال وبنتي, هن اختاروا حياتهم. حبيبتي رولا معك. أتينا يا حياة قلبي يا أتينا, أتينا ما بتتدخل. ميرو, أنا ضد تدخل الأهل, هيدا بعد تجربة. برافو مرمورة.
2: رولا لازم يكون خيار للبنت والسابي ما يتدخل الأهل أبدا.
0: برافو. ايه 100%, نحن هيك كمان عم نقول.
3: هاي رولا, هاي كمان مرة. يعني نحن بمجتمع شرقي بده يصير تدخل, بده تتدخل الجيران كمان بيتدخلوا, صاحب الترومبا رح بنعبي هذيب وتتدخل كله بتتدخل. هاي بترجع لقلون يعني للشاب وللصبية, عرفتي كيف؟ بده خلص ياخدوها بروح رياضية ويضحكوا ويعملوا هن اللي بريحهم واللي بدهم اياه, بس يكونوا متفقين هن خلص يعني, عرفتي كيف؟ ما لها عملوا حساسية, ما بيصير شيء. هو يقول لها لأمه يا تكرمي, وهي كمان تقول لها لأمه يا تكرمي, وهن يروحوا يعملوا اللي بريحهم. هو هذا أهم شيء, بس يكونوا هن متفقين ومتفهمين, هي كلها الأمور بتمرق.
0: صح.
3: وبرجع بقول لك هذا مجتمع شرقي يعني ما في أبدا غير ما يصير تدخل. يلا الله يوفق كل واحد جاي نصيبه, وانا من جهتي هاي علنا اي لورا بيك ما بيتدخل بشي, المهم شاب ادمي واخر همي.
0: سمعت يا لورا؟
3: المهم انا عندي. يلا موفقين كل العرسين.
0: مرسي لك غسان, اطمن يعني بيك ما حيتدخل لورا اذا في العريس جاي وكذا, تكرم عينك.
4: ايه النجار معك الشيف باولا, انا بحب كمان اني شارك بهالموضوع الحلو. لا بعد الاوقات يا رولا بيكون في مثلا شباب متهورين سكرجية امرجية خريجين حبوسة حرامية نسوانجية بيلعبوا قمار, بيجوا بدهم يتجوزوا هالبنت, والاهل اذا ما بدهم يتدخلوا ما بدهم ينصحوا هالبنت يعني هيك اني بيكونوا عم بيزتوها على النار. هلا في اشياء الاهل بيتدخلوا فيها لهم حق فيها, وفي اشياء بيتدخلوا فيها ما بيكون لهم حق فيها, او بده ياخذ هالبنت وبده يروح يعيشها مع اهله مع كذا شخص. يعني اكيد الاهل بدهم يكون في عندهم راي تاني بهيدا الموضوع, الا اذا كان الشخص كتير مرتب ومهذب وبيقدر يعيش هالبنت وتدخلوا الاهل ساعتها هيدا موضوع تاني. بس اذا بده يكون الشاب متهور وهن يزتوا بنتهم على الهالات, لا هيدا الشيء غير مزبوط. انا هيدا رايي بهيدا الموضوع. تحياتي للجميع.
0: تحياتنا لك يا شيف باولا.
4: ايه مرار. واذا كان كمان الشخص صغير بالعمر ومنه قادر انه يفتح بيت وبده يعيشها كمان عند اهله وتتعذب وما يقدر يصرف عليها, ويكون شاب صغير بالعمر وبده ياخد بنت ويكون فاتح بيت ويكون صعب الحياة تبعيتهم, أكيد من المفروض أن الأهل يكون فيه تدخل بهيدا الموضوع. أنا هيدا كمان رأيي الشخصي
0: 100%. شكرا لرأيك.
5: والله أنا برأيي رولا بهاي الأيام هلأ هيدا أفشل مؤسسة الزواج بهاي الأيام, قبل ما كانت هيك.
0: صح.
5: بس هلأ ما على عازل لا من الشباب ولا من الصبايا.
0: أبدا أبدا ما العازل.
6: هاي أنا حبيت شارك بهذا الموضوع, كتير مهم وعميق. أنا حاليا عم ننفصل بسبب تدخلات الأهل, وهذا أنا علاقة بالزوج. الزوج كان عكد مشكلة يدور ويروح على بيت أهله, سو تدخلات العائلة بتأثر كتير، واخترب بيتي أنا من وراء هالقصص. فبالاتفاق منه رواياته مع العائلة يعني كله اتفق علي وطلعت أنا برا. وبتنصدم أنه بيعملوا لك دورات بقلب المطرانيات أنه ممنوع تدخل الأهل ممنوع تدخل الأهل، هي كله بيطبق بعدين وبعدين ما حدا بيعترف فيها. فالعطرة على البنت من الآخر يعني.
0: عن جد.
6: وأكيد بدهم رأي للمسيو اللي كان عم يحكي، أفشل مؤسسة هي مؤسسة الزواج، من بعد ما كانت حلم حياته صارت تروما حياتك
0: صارت كابوس حياتك. بتمنى لك التوفيق يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله تكون الأيام اللي جاية عليك أحلى.
7: والله بدي ضوي على نقطة إذا بتسمحي لي.
0: بسمح لك.
7: بدي أحكي عن الزواج من منطلق الكنسي، يعني هذا اللي بيعني لي وبيعني كتار مثلي. بالزواج الكنسي في شبين والشبيني، وهدول دورهم كتير أساسي، هول الوحيدين يلي إلهم حق يتدخلوا بزواج شاب وصبية. مفترض يكون الخيار صائب ومصبوط لما بدنا نختار الشبين والشبيني. في بعض الكنائس بتلجأ لأنه يكون الشبين والشبيني مزوجين، إذا كان رجال ومدامته 10 سنين 15 سنة زواج بيكون بلس، لأنه صار عندهم النضج وصار عندهم الوعي والثقافة الكاملة لأنهم ينصحوا كابل جديد. ما ممنوع يعني حدا يكون عم يتدخل بأي زواج مشاكله المنيحة والوحيشة إلا الشبين والشبين، لأنه هذا دورهم وهن بيقدروا يفيدوا الكابلز إذا بدنا نحكي بالزواج المبكر أو كانوا صغار بالعمر مثل ما انطرح قبل شوي. هول بيقدروا يفيدون منيح. بعرف أنا مثل قريب شوي لألي كان في كابل مجوزين والشبيني كانت بالعمر أصغر من العروس وعزبة، وكل ما يصير في مشكل بين العروس وزوجها تتدخل الشبيني تعطيها نصايح يعني بتأدي لخراب البيت، لأنه منا مجوزة صغيرة بالعمر وعايشة أحلام وردية وأفلام وما عندها هالخبرة. فضروري يكون الشبين والشبيني ناضجين وهن الوحيدين يلي بحق لهم يتدخلوا لأنه بيعرفوا ينصحوا الكابل مثل ما لازم.
0: شكرا لك افرام كمان منى.
8: سالو منمون، اشتقنا لك. انا مشتاقه لك كثير كثير كثير كثير، ورجال البسط بعد الظهر وهيك حسيت رجعت لموقعي مثل ما بيقولوا
0: حبيبتي.
8: كثير مبسوطه انك انت رجعتي وانا كثير بحبك.
0: وانا منا. كمان يا منمون انا كمان واشتقت لك كثير كثير مش شوي. بونسوار كرولات أمار، بعتذر أني ما عم بقدر أبعت فويس لأني بالشركة وبالمكتب معي زملائي حتى ما يتضايقوا، بس بدي أقول رأيي بالموضوع أنه ليش لحتى نجوز هالشباب بكير ونحملهم مسؤولية على بكير، خليهم يكبروا ويختاروا حياتهم مثل ما بدهم، وحتى لو غلطوا عادي بيتعلموا مثل ما أهلهم تعلموا 100%. كمان لحظة
9: على الماني وعلماني محسوبك الماني.
0: ايوه
10: هاي رولا كيفك؟ تمام
0: سبا.
10: على فكرة بالنسبة لموضوع الاهل والولاد، في كان الاجباري لغوه. الاجباري بالجيش كان فترة كتير مهمة للشاب. اول شيء بيعلموه على الالتزام والقانون. الشغلة الثانية بيعرفوا على كل المجتمع اللي هو عايش فيه لبنان، يعني ما هو في مناطق انتم نحن الناس كيف لبنان مقسم، في مناطق مختلطة بس في مناطق مش مختلطة، فبيعرفوا العالم مع بعضها. هيدي مهمة وهي بتعطي شخصية للشاب بيكون بعده مبلش حياته جديدة. لازم يعيدوا الإجباري على لبنان، لأنه صراحة بطلع بالشباب اليوم تلاقيهم يعني رخوين، يعني إنه لا بدنا كتير مهم يرجعوا يعملوا الإجباري، بس يعملوا 6 أشهر مش سنة. 6 أشهر تكون فترة كتير حلوة. ويعطيك العافية واشتقنا لك.
0: يعطيك العافية لك كمان. مزبوط هيدي كمان فكرة منيحة. هلا منسيت باتريك، صدقني نسيت. رولاتي ايه بعرف انا كمان صراحة. انا برد عليهم هن بيبقوا كاتبين لي
11: هاي رولاتي
0: هلو
11: يعطيك الف عافية حبيبي انا شو بدي ايدك الموضوع هلا فت عليه انا شو بيقولوا ولا كل عظيم امرأة
0: اه يا عظيم اه ايوه
11: اذا بقي رجال عظيمة الحمد لله مش جديد علينا لا عظمة عظمة طمني بارك اريح
0: خاي خاي
12: بونجور رولا كيفك؟ اشتقنا
0: وانا نورة كمان هاي نورة
12: كل زمان انا على الحرب وما في دوام مزبوط وما عرفت نعرف ما كنت عارفة اذا عم يعني يطلع البروغرام ولا لا
0: كنا موقفين ثلاث شهور بس هلا رجعنا
12: انا خلصت الطلاق وارتحت وعيشي احلى حياة هلا اولاد فارقة معي مين يتدخل ومين ما يتدخل فخاري طبش بعضه وبتعرفي شو هي التدخلات مش هي المشكل المشكل نحن كيف منتلقاها يعني فيها المرأة تترك الكل ينوهموا انه هم عم يتدخلوا ويعملوا من جهتها وهي تعمل حدود لبيتها ونفس الشيء الزلمة بيقدر يوهم امه انه هي حاكم البيت وهو بالحقيقة يكون حاطط حدود سو المشكل بنحنا كيف بنتلقاها المشكل انه يكونوا الطرفين متفقين انه انه نحن هيدا بيتنا اللي له حرمته وخصوصيته وما حدا بيقرر فيه غيرنا هيدا هو الشيء الاساس
0: طيب نوريا بدي أقولك أنا كمان اشتقت لك كتير كتير وانبسطت أنه عم بسمع صوتك بونسوار أم الرور بلا جيزة بلا بطيخ إيه والله بلا جيزة بلا بطيخ رح انتقل هلأ أنا وياكم ولا منسمع غنية منطلع بريك ومنرجع ترندينج على سوشيال ميديا

عمر على قد هيدي الغنية. شو في أغاني بتعبر عن غضبنا مرات.

0: انتقل لفقرة تريندينج اون سوشيال ميديا. رح قلكن شو هو الترند. نطلع بريك بهيدا الوقت بتكونوا عم بتجاوبوني رأيكن.
1: كل شي تريندينج.
0: بدي أسألكن إذا شفتوا المشكل يلي صار بمنطقة المنيا بين مشجعي منتخب البرازيل ومشجعي منتخب المغرب. شو هالكارثة اللي صارت؟ يعني عن جد بلبنان منترك كل شيء ومننسى كل المصايب والمشاكل يلي نحن فيها ومنتخانق كرمال الفوتبول. يا جماعة بالنهاية هيدي لعبة للتسلية مش تنعمل مشاكل مع بعضنا. قد ما نحنا محقونين بدنا حيلا شي لنعمل عليه مشكل. فرواق بدنا نروقها شوي. على سيرة كمان السوشيال ميديا شفت انه ماليزيا منعت اي شخص دون 16 سنة من انشاء حسابات على منصات مثل فيسبوك الفيسبوك الانستغرام تيك توك ويوتيوب. عن جد قرار كتير حلو وكتير ناس اعتبروه خطوة مهمة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا. يعني يا ريت منشوف قرارات مثل هيدي بكل دول العالم وخصوصا بلبنان. رح نتوقف أكيد مع بريك. بعد البريك برجع لعندكم مستمعينا لأسمع رأيكم بهذا الموضوع. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالم مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: Zaarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: صراحة هيدي أول مرة بحب.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
4: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عبا عيوني.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
5: يا يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار.

0: لا بدنا نروح وبدنا نهدى.
1: هيدي بدنا نروح على سيرة المشكل اللي صار بالمنيا بين مشجعي منتخب البرازيل ومنتخب المغرب. رح اسمع اكيد فويساتكن على 7198-9989 ونسمع نجوتا.
2: أسأل من هيك يا رولاتي، ما تخلي حدا يسمع فويسي. عم تجيني إذاعة لا بطيء على الإذاعة ولا عم بتذيع بقلبها. دخيل إجريك الكوزينة بعتي لي حدا يحط لي أغاني أغاني على الراديو. بوس إجريك
1: يا الله. يعني في تشويش.
3: ألو، شفت الفيديو تبع المشكلة تبع المينية؟ وعن جد شيء تافه، وللأسف يكون واحد راح يتسلى بيطلع مشكل قدامه. عن جد يعني في عالم هالقد عاطفين للأسف.
1: ايه لا يعني مش معقول، في شيء منه طبيعي صراحة. بيعطين لي الصورة. أيوة. ايه مولعينة مولعينة صراحة. يعني دايما بقول، وهذا الموضوع كنا عم نحكي فيه جمعة الماضي أنا وياكم على سيرة السوشيال ميديا، وعم نحكي قديش عندها تأثير على الأطفال. فيعني هيدا الشغلة من ماليزيا اللي عملتها إنه ما تخلي حدا يقدر دون 16 سنة يفتح حسابات، إن كان على إنستغرام فيسبوك تيك توك أو يوتيوب. هاي كمان لحمايتهم. إن شاء الله هون كمان بيصير في هيك سانسور أو نتفت انتباه لهيدي الشغلة، لأنه عم بيصير كتير مشاكل للولاد من وراء السوشيال ميديا.

0: كمان عم نسمع فويس جديد.
1: هاي ولادتي حبيبة، أنا اشتقت لك كتير.
0: يا حياة قلبي، وأنا كمان كتير كتير اشتقت لك مش شوي.
2: بالنسبة للسوشيال ميديا لازم تكون مثل الانتخابات، يعني في سن تحت السن ممنوع ينتخب، وكمان لازم يكون في سن تحت هيدا السن ممنوع يكون في عنده حسابات على السوشيال ميديا. هذا بيخفف شوي صغير، غير أذية للولاد والأحداث من التحرشات على أنواعها. كمان الحياة العام، لأنه بتكون يا وقت فاتي على جروب وفي موضوع مهم جدا، بتطلع بتلاقي في تعليقات لا أخلاقية، كلام نابي، كلام مش واعي، ببين على ولدانات، فهذا كمان منفع على وجهان.
0: مزبوط، معك حق، لأنه أصلا كمان صاير في كتير قصص مقرفة عم نشوفها على السوشيال ميديا. يعني أنا ما بعرف، ما عم بقدر استوعب أنه أهلهم لما يحضروا أولادهم عاملين هيك فيديوهات وهيك عم يتصرفوا وهيك عم يحكوا، ما عم بفهم، ما عندهم ردة فعل على الموضوع. يعني أوكي، اليوم الأهل بيعطون التليفونات إنه لا يتسلوا ولا whatever، بس عم بيصير في أشياء لا أخلاقية على السوشيال ميديا. ما بعرف كيف هالأهل سامحين لأولادهم أو كيف بيتقبلوا يشوفوا أولادهم بهيدا المنظر. فعلى أمل أنه لبنان يكون بلد من هالبلدين اللي عم تعمل قانون للسوشيال ميديا.

0: كمان فويس جديد.
1: هاي رولا كيفك؟ بس حبيت عيد تيا من عندك.
0: ولك عقبال المية، عقبال المية، ان شاء الله تكون عم تسمعنا.

0: مع فويس جديد.
1: هاي رولا، أنا بس بدي أقول لك هاي من ستيفاني ومن إنا ماريا.
0: هلو ستيفاني وهلو إنا ماريا حبيبتي، نورتوني. رح أنتقل هلا أنا وياكم لفقرة صدق أو ما تصدق.
2: صدق أو ما تصدق.
0: بمدينة سان فرانسيسكو شركة جيتس باي روبوتكس أطلقت أول خدمة لتنظيف المنازل بواسطة روبوتات بشرية شكل، وبيتم حجزها مباشرة من خلال الزبون عبر تطبيق على الهاتف. يعني كان بعد ناقصنا روبو. قدي حلو يوصل هالاختراع على لبنان يا جماعة، ويصير يجي الروبو ينظف لنا البيت ويفل. ما من نايمه عندنا مش معقول يفل، لا من عيب. أنا مثلا شخصيا أكيد ما بسترجى جيبها ولا بسترجى يكون عندي روبو بالبيت على شكل بني آدم ويفصل علي يقتلني مثلا مثل ما عم نشوف بهيدا الموفيز. فأنتو شو رأيكن لو صارت لكم هيدا الفرصة أنه تقدروا يكون عندكم روبو بشري هو عم ينظف لكم بيتكم، تقبلوا تجيبوا روبو دخيل على البيت؟

0: شو مهضومة هالغنية يا نوال، أول مرة بسمعها فكرة. صح، هيدا الاختراع بعد 1000 سنة لحتى يوصل لعنا، ما في شي بعيد، عم يوصلوا لنا كتير قصص.
1: يقولوا مع هيدي الخدمة من الروبوتات رح نبطل نسمع الجملة الشهيرة بهذاك الصوت الشهير يلي من بعد ما يخلصوا تنظيف البيت بتقليك مدام كالاس، مستر كالاس، أنا $10 per hour، هيدا في $30. Thank you.
0: يا الله يا أفرام، معقولة معقول نرتاح منهم ومن اخبارهم او لك من هيك طريقة ال ال ال عالساعة وعالدقيقة وعالثانية؟ ما بعرف، بدك توصل على لبنان.

0: نسمع رأيه لمجد ريني.
1: لا رون، وأنا كمان مثلي ما بجيبه لعندي، بفضل حتى يستفيد وبجيبه لعندي يستعني بالبيت عن جد. وإيرون بالكومنت سكشن، في كومنت كتير بتعرف خاصة الصبايا ضد الصبايا، وتحياتي لأفرام بحب كتير رأيه وأنيس كمان.
0: شكرا لك مجدلينة كمان.
2: طارونا كيفك؟ ما كنت بالبيت عم.
0: وين كنتي؟
2: مشان الربو، في حنا جارنا نحنا.
0: ايه.
2: سابق الربو بعشرين سنة. مثل الربو كل يوم كل يوم بيوم بمسيح وبكنس وبيجلي وكل شيء.
0: نيال نيال مرتو يا سمورة، نيال مرتو. كمان عم نسمع.
3: أكيد يا رولا أنا مني مع هيدا الموضوع أبدا، لأنه هيك ساعتها كيف الإنسان بده يبقى يعيش بهيدا الدنيا إذا كل شيء صار روبوتات. بس يا محلى هيدا الموضوع اللي طرحتيه هلأ بخصوص التنظيفات، على أنه من كم سنة شفنا أنه قال بدهم يعملوا روبوتات وما بعرف إذا عملوهم ليكونوا حكمة يعملوا العمليات للعالم لحتى يفصم بالشخصية تبعيته، يتخربط الكمبيوتر ويروح قاتل المريض وقاتل الدنيا كلها ومسقف المريض. فلا أنا مني مع هيدا الموضوع أبدا أبدا، ولازم الشعب يوعى على حاله شو شوي ويوقف هيدا موضوع الروبوتات وتقوم لقيامة على هيدا الموضوع، لأنه ساعات العالم بدها تموت الجوع. أنا هيدا رأيي الشخصي.
0: 100%
3: شيف باولا، تحياتي للجميع.
0: تحياتنا لإلك شيف باولا 100%، لأنه هن لو بصر لهم يشيلوا البشرية كلها ويتركوا بس روبوتات ما بيقولوا لا. يا ريت عنا روبو يقوم يطفيل الضوء، بس كون ما قال جلادة ماريا ولا أهضم، يعني وقفت على الضوء. المشكلة إنه ما في كهرباء تنشرج الروبو. يا عمي بتقولولي طب في أهضم منكن أنتو؟ ما في.

0: فويسز جديد.
1: بيدك بكرة إذا نجيبهم بيحددوا بنظامهم بالسيستم تاعهم 10 طلبات بالنهار، لأنه نحن شعب مجلوق، عرفت كيف؟ بصير إذا بده التكاية يظبطها بيعيط له يخليه يظبط له إياها. في شات جي بي تي هلا مثلا كم طلب أكثر من طلب هون بيقفل بيقول لك حل على الله تاعي، نفس الشيء حيصير بالرواد.
2: عن جد منهريون منهريون. كمان عم نسمع ريمو.
3: هاي رولتي.
2: هلو ريمو.
3: بالنسبة للموضوع الأول تدخل الأهل، أنا ضد تدخل الأهل شو ما كانت الظروف. وبالنسبة لماليزيا وتطبيقها عنا بلبنان، ما بعتقد يعني عنا بلبنان بيقدروا ياخذوا هالقرارات أو عندهم الإمكانية يمنعوا العالم. ما زال قرار منع الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية، بس عملوا له 100 طلعة و100 نزلة، هلا الحمد لله وقفت الحرب بينعمل هلا ومن دون لا شوشرة ولا شيء. وبالنسبة لهيدي قصة الربو، إذا كان متطور وبيقدر ياخذ ويجيب ويعمل الشغل اللي بتقوم فيه المدام أو الخادمة المنزل مش غلط، منه بتوفري ومنه بتوفري مصاري ومنه بتوفري نق من تاني ميلة.
2: هاي بتوفر النق بعتقد هي أهم من قصة المصاري، لأنه ما منعرف قديش حقه للروبو. By the way Rula, I'm so happy that you're back on air. ولا اشتقنا لك كتير. علي أنا كمان اشتقت لكم كتير كتير، وكتير مبسوطة أنه عم بسمع أصواتكم. هاي بحس أمي بتنظف قبل ما يجي الروبو، أساس عيب يجي ضيف وليس دانا ولا أهضم. قديش يعني أمك مسرسبة؟ قال لورا كمان بتحس بتنظف الروبو من كتر ما هي مسرسبة. عيب ضيف يجي ولاقي البيت موسخ.

0: بس رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم ومنرجع منتابع ولعاني.
1: برنامج ولعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دبكة الجاب يعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
9: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
8: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
8: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: غالبا.
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مكملين معكم مع آخر دقايق من حلقتنا لليوم، وبما أنه آخر دقايق حابة لكل حدا رح يعلق معه الخط ويتصل فينا على 01-322-ألف رح يربح معنا بوكس فيه مواد غذائية. أكيد ناطرتكم على 01-322-ألف.

0: ناخذ الاتصال. الو.
1: هاي مدام رولا.
0: هلو، مرحبا.
1: مرحبا.
0: مين معي؟
1: يسعد لي مساك.
0: يسعد لي مساك. مين معي؟
1: مهدي.
0: عم بقطش الخط.
1: مهدي.
0: مهدي، كيفك يا مهدي؟
1: انا منيح.
0: من وين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
1: من فرن الشباك.
0: اوكي، من فرن الشباك. دائما بتسمع برنامج ولعانه؟
1: دائما. ابو طارق كمان على الزواج المبكر.
0: ايوه، وكمان بتشارك. الف مبروك لك مهدي، بوكس مليان مواد غذائيه، وانبسطت سمعت صوتك.
1: انا اكثر مبسوطه لك.
0: ثانك يو، باي باي حبيبي.
1: باي
0: باي.

0: الو بونجور.
1: بونجور، مين معي؟
0: معك جورج طنطان.
1: اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ وانا كمان كتير استفقتولي بهالثلاث شهور.
0: نعم
1: استفقتولي بهالثلاث شهور.
0: ايه اكيد الك فقده.
1: ثانك يو. من وين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
0: هلا انا بصربة. بجوني
1: بصربة؟ اكيد عجقة سير.
0: ايه والله
1: اكيد اكيد. يلا يعطيك ألف عافية وألف مبروك لك، أكيد ربحت معنا بوكس مليان مواد غذائية.
0: مرسي.
1: Thank you. انبسطنا سمعنا صوتك.
0: مرسي يا رولاتي. مرسي.
1: حبيبي مرسي لألك. باي باي. رح أخذ بعد اتصال واحد قبل ما نختم حلقتنا.

0: عم بحكيكي من بيروت.
1: من بيروت، شو طمنينا كيف الطرقات؟
0: منيحة
1: منيحة
0: رواق.
1: ايه ايه الحمد لله، لأنه العجقة بتعصب
0: أكيد.
1: حبيبة قلبي ألف مبروك، ربحتي معنا بوكس فيه مواد غذائية، وانبسطت أني سمعت صوتك، وبتمني لك بقية نهار منيح.
0: مرسي
1: لك، باي باي يا حبيبتي. كمان بدي أقول لكم أنه انبسطت فيكم اليوم، وبتعرفوا اليوم نهار التنام، بس بكرة شو؟ بكرة ذكرى السنة الهجرية، صح؟ دونك بكرة ما في حلقة، بعرف أنه رح تزعلوا، بس لأنه دايماً لما بيكون في عيد رسمي ما بيكون عنا حلقة، فرح نلتقى أنا وياكم إن الله راد نهار الأربعة بنفس الوقت على الساعة 5. بحبكم قد الدنيا، ورح أشتاق لكم من اليوم للأربعة. بشوفكم الأربعة، بحبكم قد الدنيا، باي باي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء، والاحد ابتداء من الساعه

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك،
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك
3: حسها ملكة على
1: عرشه. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
5: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميريل، أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
9: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا مليالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
3: ستتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
4: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وفي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدة السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: برجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيون.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي ما نهت بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا بريالة.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طام ببالي وبخيالي غالبا.
2: كل غنية وإلى عالمة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
5: صوت الحيدالون.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: برجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيون
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
2: تحسها تحسها ملكة على عرشه
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك
3: شو هاي
6: أنا بحبك
3: أنا كمان
6: باي
3: هيك بس
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة
3: جونا عيلي
8: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة
1: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
0: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
1: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

الخطيط البحري لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
3: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومارينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتاق لي حسيتو.
0: جديد شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد وائل كفوري